إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج

بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة النصر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.

ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.
1: تسابيح. سبحان من اصطفى من عباده قوما بالعروة الوثقى معتصمين، وألهمهم من الإيمان والطاعة ما أصبحوا به راشدين، وبلغهم من خشيته منازل المتقين، ومن طاعته ما أوصلهم به إلى عليين. سبحان من سكبت ببابه العبرات ورفعت إليه الدعوات. سبحان من يذيق في الدنيا لذة المناجات وفي الآخرة سرور التحيات، ويبلغ ما لا تبلغه الآمال والأعمال من الخيرات. عظيم في ذاته وخلقه وقضائه وقدره، لا تحيط به الظنون، في قبضته التحرك والسكون. تعالى فوق كل شيء وقدره إلى وقت يكون. إذا فاز منه عبد بالرعاية فكل شدائد الدنيا تهون. سبحانك، سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى القريب، ويعني أن الله تعالى قريب من خلقه، يسمع دعاءهم ويجيبهم، وقربه تعالى خاص من العابدين والمتقربين إليه بالأعمال الصالحة. وهذا القرب لا يعني أن الله تعالى يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو قرب حقيقي معلوم آثاره من لطفه وعنايته وإجابته للدعاء، فهو سبحانه أقرب من حبل الوريد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى القوي، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالقوة الكاملة التي لا يغلبه فيها أحد، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء في ملكه، قوته تامة وشديدة فليس فيها ضعف أو قصور، ولا يمكن لأي قوة أخرى أن تضاهيها أو تغلبه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المتعال، أي المستعلي على كل شيء، القاهر لخلقه بقدرته التامة، والمتجاوز عن كل ما لا يليق به. وهذا الاسم يدل على علو القهر والغلبة وعلو الذات، والمنزه عن صفات المخلوقين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المتين، ومعناه الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب، ذو الاقتدار الشديد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المجيب، وهو الذي يجيب دعاء عباده ويستجيب لنداء الملهوفين ويعطي السائلين ما يطلبونه، فيجيب المضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين، ومن تعلق به طمعا ورجاء وخوفا رغم عصيانهم ومخالفتهم. وأما إجابته الخاصة فهي للمستجيبين له والمتوكلين عليه من عباده، وهو يستجيب في كل ذلك لمن يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته، ولا تختص إجابته بأهل الإخلاص وحدهم، بل قد يجيب الله دعاء من لا يدل حاله على الصدق والإخلاص. ولا تعني إجابة دعوته حب الله له وتفضيله إياه، بل ربما كان ذلك استدراجا، وربما ابتلى الله عبده المؤمن بأنواع المحن والمصائب لا بسبب بغضه وإبعاده، وإنما ليرفع منزلته ومكانته عنده ويدخله في عداد الصابرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي الأحزاب وسبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

بِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها

الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرّ

ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما

القانتين والقانتات والصادقين.

الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم.

وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي

يستنكحها خالصة لك خالصة لك من دون

في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.

ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما

لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة

الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجنة

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيماً.

الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها

من الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك

0: من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي الأحزاب وسبأ.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر. فإلى

الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب.

الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا

0: أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من...
1: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

أجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة التوبة.
1: من وحي النبوة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. كرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقه، وفضله بكثير من الفضائل في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث بيان بعض ذلك، حيث يبين النبي أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، والسيد هو الذي يفوق قومه في الخير، وقيل هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمورهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. والتقييد بيوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، لأنه يظهر يوم القيامة سؤدده بلا منازع ولا معاند، بخلاف الدنيا فقد نازعه فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. ومما فضله الله به أنه أول من ينشق عنه القبر، فيكون أول من يبعث من قبره ويحضر في المحشر، وكذلك هو أول شافع في ذلك المحضر، وأول من تقبل

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الاف ام النعيرية 99.4 حرب 91.3 العديد 88.9 بيرين 89.7 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا

من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
4: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ناشئ في رحاب الحرمين
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا
8: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة النحل، وتسمى سورة النعم، وهي مكية.

يخبر الله تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة. ثم إن الله عز وجل نزه نفسه عن شرك المكذبين بالساعة وعبادتهم معه الأوثان والأنداد.

0: لا ينزل الملائكة بالوحي على أنبيائه ورسله الذين اصطفاهم لينذروا يوم التلاقي وليعلموا العباد أنه لا إله إلا هو فيتقي عقوبته من خالف أمره وعبد غيره.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي والسفلي وأن ذلك مخلوق بالحق والعدل لا للعبث، ثم نزه نفسه عن شرك من عبد الأصنام وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: ثم نبه الله عز وجل على خلق جنس الإنسان من نطفة ضعيفة مهينة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا.

0: تسرحون.
1: يمتن الله تعالى على عباده بما خلق لهم من الإبل والبقر والغنم، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع، من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون، ومن أولادها يأكلون، وبما جعل لهم فيها من الجمال والزينة حين يريحون، وقت رجوعها عشياً من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة، وأيضاً حين يسرحون ويبعثونها إلى المرعى.

0: يخبر تعالى أن ما خلقه من الأنعام جعل فيه المنافع والمصالح للناس، ومن ذلك أنها تنقل لهم الأحمال الثقيلة إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة التي يعجزون عن نقلها وحملها إليها إلا بشق الأنفس. وبعد تعداد هذه النعم قال عز وجل: إن ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لرؤوف رحيم.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: يمتن الله تعالى على عباده بصنف آخر مما خلق، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة، وذلك أكبر المقاصد منها. ومن العلماء من استدل بهذه الآية على تحريم لحوم الخيل، لأن الله قرنها بالبغال والحمير وهي حرام، ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها. وقد روى الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل، وإلى ذلك صار جمهور العلماء.
1: وعلى الله

0: أجمعين.
1: لما ذكر الله تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية، نبه على الطرق المعنوية الدينية، وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية النافعة، فشرع هنا في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه عز وجل، فبين منها ما يوصل إليه عز وجل، فقال: وعلى الله قصد السبيل. والله عز وجل يبين طريق الهدى والضلالة، فمن سلك طريق الهدى وصل إلى الله. ولما أخبر الله تعالى أن ثم طرقاً تسلك إليه لا يوصل إليه منها إلا طريق الحق، وهي التي شرعها ورضيها، وما عداها فطرق مسدودة، والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: ومنها جائر، أي حائد مائل زائغ عن الحق. ثم أخبر الله تعالى أن ذلك كله صادر عن قدرته ومشيئته، فقال: ولو شاء لهداكم أجمعين.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.

إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

قد سطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

أنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.
1: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله، إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم، فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: من أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني وفاتحة الكتاب والحمد، فلماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ قال ابن جرير: أما تأويل اسمها أنها السبع فإنها سبع آيات لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، إلى أن قال: وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن مثان فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبة. وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. وسميت سورة الحمد لأن فيها ذكر الحمد، كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها. قال ابن جرير: وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابتها المصاحف وبقراءتها الصلوات، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. قال ابن عثيمين: سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الشورى.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره ونهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، اليوم الأربعاء 22 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أرق التحايا من فريق البرنامج فيحان السبيعي في الإشراف العام، وعبد الله الزهراني في رئاسة التحرير، محدثكم خالد المصري في الإعداد والتقديم، وبندر الحسين في التنسيق، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وعمر السبيعي، عبد الرحمن محزري قائدا منفذا، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
7: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
6: 3 مرات فلم يضره شيء.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح ابتدأتم به صلاتكم وبعده قلتم أذكاركم وسريتم في طرقاتكم فشكرتم الله وحمدتموه، ولا بأس إن كانت ثمت قهوة بين أيديكم الآن ترتشفونها وتستمعون إلينا عبر الأثير. مستمعي الكرام، ما أجمله من صباح وما أبهاه، وإن كان ثمت روثانا ولا سكري لا حرج، الأمور طيبة، وجعل الله صباحاتكم كلها جمال وبركة فضل من الله جل في علا. إذن حياكم الله يا كرام، حلقة جديدة أربعائية كالمعتاد، نتحدث عن موضوع طبي، وحديثنا في هذا الصباح عن ذلكم المزعج المقلق الذي يمتحن صبر منهم حول هذا الإنسان الذي قد يصيبه هذا المرض. نتعرف على الأسباب إن كانت موجودة، نتعرف على طرق الوقاية إن كان ثمت هناك خطوط دفاع، ونعرف هل هو الأمر هذا حتمي يأتي مع تقدم العمر أم أنه مرض قد يصيب البعض. حديثنا في هذا الصباح يا كرام عن الزهايمر، عافانا الله وإياكم. وبلا شك أن من لديه في أسرتي أو أحد قريبا منه لديه هذا المرض الزهايمر، فإن هذه الحلقة موجهة بالدرجة الأولى له، وكذلك لمن بحمد الله لم يبتلى أحد من أفراد أسرتي بذلك. هي حلقة وقائية نتعرف أكثر ونقترب أكثر من هذا المرض، ونعرف واقع من يعيشون يعني مع شخص مصاب به، وكيف هي طريقة التعامل الأمثل والمثلى مع المصابين بالزهايمر. إذن يا كرام، عن هذا الموضوع نتحدث في هذا الصباح، ونسعد بأن نستمع حقيقة إلى مشاركاتكم، إلى تجاربكم، إلى أفكاركم، وإلى القصص والمعاني حقيقة المؤثرة بشكل كبير التي ممكن تصاحب هذا الموضوع. طيب، هذا هو الموضوع وسؤال حلقتنا: ما الرسالة التي تود توجيهها لأسر مرضى الزهايمر؟ بالنسبة لفقرات الصباح فهي كالمعتاد هدايات وآية بعد قليل مع أحمد الشدي، جولتنا الصحفية مع الأستاذ نايف الحربي أبو فهد عند 7:15 وفي عند تمام 7:30 بحول الله عز وجل، ضيف حلقتنا الدكتور منصور الصاعدي استشاري طب الأسرة، وحديث موسع عن الزهايمر والأعراض وإيش الفرق بين موضوع النسيان الطبيعي والزهايمر. تجي كثير من الأحيان صح أنه الواحد ينسى يقول يا الله مستعان هذا الزهايمر، يعني لا حد يفاول على نفسه، لكن هل هناك فرق بين النسيان الطبيعي والنسيان المرضي؟ ما الفرق بين الخرف والزهايمر أم هما شيء واحد؟ إلى غير ذلك من المحاور المهمة التي نتحدث عنها في حين بحول الله عز وجل. في تمام 7:50 عندنا جمعية أمل لذوي الإعاقة السمعية بالأحسان، تغطية نتعرف ونقترب منهم أكثر بمشيئة الله. تمام 8 الموجز الذي اعتدتموه الإخباري، وبعده بمشيئة الله نتجه إلى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، وحديث عن علاج الإدمان بمشيئة الله عز وجل. طيب الأربعاء فقرة طبية أو حلقة طبية كما اعتدنا، ففقرتنا الأسبوعية الأربعائية حياة صحية إن شاء الله مع الدكتور عبد العزيز العثمان، وحديث عن التسوق الصحي. عجيب، هناك تسوق صحي وتسوق غير صحي، نتعرف إن شاء الله أكثر في حيني ووقتي هذه الفقرة. طيب هدى للناس فقرتان يمكن تزيد إلى 3، لكن عندنا الآن عبد العزيز الغنيم القارئ والقارئ عبد الرحمن أبا الخيل، نعطر الأسماع ونأخذ محطات نريح فيها أذهاننا وأفئدتنا وقلوبنا بكتاب ربنا جل في علا. كل هذا وأكثر من مشاركاتكم البديعة واتصالاتكم الأنيق على الرقم 011-405-2999 هي ما تجمل هذه الدقائق في صباحنا الأربعائي، فحياكم الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
6: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات آيات.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
9: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
10: قال بعض أهل العلم: جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل، وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد أيها الأكارم في هذه الأسبوحة، وحديثنا عن موضوع ومرض الزهايمر. ونقول عندما ينسى العقل فهل ننسى الوفاء؟ هذه رسالة جميلة جدا حقيقة من أحد المستمعين الكرام، يقول في رسالة يعني أهالي مريض الألزهايمر، يقول: أنتم تقدمون ملحمة عظيمة من الصبر والحب الإنساني، فما تقومون به من رعاية يومية هو جهاد عظيم وأجر كبير عند الله، فاستعينوا بالهدوء ولا تجادلوا المريض، وتذكروا دائما أن المشاعر الدافئة تبقى حية في قلبه وإن غابت عنه التفاصيل. يا الله يا الله، بالفعل يعني أنا أقول إن شاء الله أنه مو موجودين هؤلاء من يعتقد أنه مريض الزهايمر خلاص إنسان بلا ذاكرة بلا مشاعر بلا قلب، يعني تخوض فيه المشاعر فيتركه ويهمله ويقول ما فرقت، ما هي تذكر ولا هو عارف أنا مين ولا إيش قاعد أسوي. أنا عارف الكلام صعب صراحة في الموضوع وفي مشاعر قوية، لكن لا، مريض الزهايمر يشعر ويدري أن هذا يحبه أو لا يحبه، أو أنه يهمه أمره أو لا يهمه. فالله الله عد ديننا العظيم ورسالتنا الشرعية مليئة بالوصايا العظيمة في تقدير وإجلال كبير السن، فكيف به وقد أصابه المرض وأنهكه التعب؟ على 011-405-2999 حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونسعد حقيقة بمشاركاتكم وخصوصا التجارب والقصص والسلوك الأمثل في التعامل مع مريض الزهايمر. وتخيل يعني أن الشخص الذي كان يحفظ تاريخ ميلادك وموعد نجاحك وأول كلمة قلتها في طفولتك أصبح لا يتذكر اسمك حتى، أو تلك الأم التي كانت تعرف التفاصيل في الحياة في حياتك وأصبحت تسألك كل خمس دقائق من أنت؟ يا الله. نروح لمستور. السلام عليكم يا مستور.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا صباح الخير والمسرات.
11: صباح النور.
4: أهلا وسهلا.
11: مشاركة بسيطة بس قولي. أول شيء نسلم على البرنامج و...
4: يا مرحبا.
11: مشاركة بسيطة للشيخ عبد الرزاق البدر، تكلم عن موضوع هذا اللي هو كيف الوقاية وكيف هذا، فقال في حديث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عذبت من الكسل وسوء الكبر. فهذا يقول علاج نافع لهذه الحاجة المستقبل.
4: دعاء الله عز وجل بأن يعيذنا من سوء الكبر، ها؟ في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك خانة مستورة. عد بلا شك هذا يأتي في مقدمة الأمور في وقاية الإنسان من هذا الابتلاء ومن غيره حقيقة من الشرور. نروح لأبها مع أختنا نايفة. السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله يا أختنا، تفضلي.
12: الله يحييك. أنا صراحة أقدم رسالة للخالي، خالي الله يعافيه مصاب بالزهايمر. يعني هو كفلنا وحن أيتام، أحسن إلينا وحن صغار، يعني ما قصر معنا أبدا، والآن كل ما دقينا عليه أو زرنا ما يعرفنا، ما يعرف حتى من إحنا، ودائما يسألنا وين أنتوا، وين مكانكم، وين قريتكم.
4: يا الله.
12: يعني شيء يحزن والله العظيم، مع أن خالي يعني كان عميد في الجيش. العالم كلهم يعني هابونا من كل من قوة شخصيته. الآن الله. يعني وضعه مزري والله العظيم. أسأل الله أن يعافيه ويرفع عنا ويجزى عنا خير الجزاء.
4: اللهم آمين. اسمه الأول ما هو أختنا نايفة؟
12: يحيى.
4: الخال يحيى، جزاه الله خيرا، وجزاكم أنتم حقيقة على هذه المشاعر وعلى هذا الوفاء العظيم الذي تعيشونه برفقته. شكرا لأختنا نايفة من أبها.
0: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية.
4: أهلا بكم يا كرام، أهلا بصاحب الجولة الأستاذ نايف الحربي أبو فهد. ما شاء الله كني أسمع خرفشة الصحيفة في يدك.
13: أولا صبحك الله بالخير أنتم المستمعين وفريق البرنامج. بالفعل أنا قاعد أتصفح الآن الجريدة ورقيا، لا زلت تقليديا على فكرة. أنا
4: يا زينة من ملمس كذا وتصفح تقلب الورقة، يا سلام
13: رائحة الحبر فيها. لكن خلاص اليوم مثل ما يقولون الآن انتقلوا الناس للإعلام الرقمي.
4: لو في مثلا تم إنتاج عطر برائحة الجرائد تشتري أبو فهد؟
13: جدا أكيد، هذا بيكون رائحة الورق والصحافة. لكن عونهم الآن جيل جديد، جيل زد، خلاص ما عاد يقرأ الورق.
4: طيب.
13: كان يزيد يتابع الإعلام عن طريقه والصحافة عن طريق الشيء الإلكتروني اللي هو الرقم.
4: يلا خلنا نقرأ إذن الأخبار عن طريق مجموعة الواتساب والجوال. صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ25 مواطنا ومقيما. كذلك مجلس الوزراء تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة. كذلك استكمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين. ومركز الملك سلمان للإغاثة يعزز خدمات بنك الدم الوطني في مقديشو. وأكاديمية طويق تعزز الابتكار بإطلاق أول مركز للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. توكلنا يضيف 40 خدمة جديدة ما شاء الله خلال يوليو 2026 بالتعاون مع 24 جهة. من الأخبار كذلك الحج والعمرة تطلق تحديا ابتكاريا لتصميم مظلة أكثر راحة وجودة واستدامة لضيوف الرحمن. نروح لوزارة البيئة بمكة حيث تطلق مبادرة وردة ترحيبية وتجربة رقمية لتعزيز رضا المستفيدين وتسجيل 1173 موقع جديد في السجل الوطني للأثار. آخر الأخبار، ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء التركيبي؟ يلا إن شاء الله نجيب على هذا السؤال أبو فهد. نبدأ بأول الأخبار.
13: خبرنا الأول، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 25 مواطنا ومقيما اللي تبرع كل منهم بالدم 50 مرة. ويعكس هذا التكريم اهتمام القيادة الرشيدة بدعم ثقافة التبرع بالدم وتعزيز العمل الإنساني والتطوع.
4: طيب تمديد المهلة للتصحيح،
13: وهنا وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم أمس في جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة عام إضافي في خطوة تستهدف استكمال توثيق الملكيات وتعزيز كفاءة السوق العقارية. كما أقر المجلس آلية تتيح للمستثمرين تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي مقابل تملك نسبة من الأراضي، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم زيادة المعروض السكني. ووافق المجلس كذلك على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
4: الفترة الماضية كنا نتابع أخبار الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين، والآن ما شاء الله هناك دفعة ثانية
13: برضو. مثل ما ذكرت أستاذ خالد، أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 المقرر وصولهم اليوم الأربعاء للمدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة، وذلك على 4 مجموعات خلال هذا العام.
4: وبنك الدم في مقديش وما قصته؟
13: وبنك الدم قدم بنك الدم الوطني في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية خدماته الطبية لـ 398 مستفيدا خلال شهر يوليو 2026 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبلغت نسبة الذكور 75% ونسبة الإناث 25%، بينما شكلت نسبة النازحين 11%. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية.
4: طيب في خبرين مذكور فيها الذكاء الاصطناعي ودنا نأخذهم مع بعض. فخبر الأكاديمية، أكاديمية طويق، وش الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء التركيبي؟
13: نعم، أطلقت أكاديمية طويق، ما شاء الله عليك أستاذ خالد، أنت كذا يعني على قولتهم تبغى
4: الله يعينك.
13: لا اللي يقول تصيد عصفورين بحجر. أنا أطلقت أكاديمية طويق أول مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وبالشراكة مع الاصطناعي بالشرق الأوسط، والثاني عالميا بالتعاون مع طبعا جهات، وذلك في حفل أقيم في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض بحضور ممثلين وعدد من الشركاء والخبراء. ويهدف هذا أو هذه الشراكات إلى تمكين وتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي. جت وراحت العطسة، لكن ندخل في الموضوع اللي تتكلم عنه، الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء التركيبي.
4: أيوه.
13: طبعا هذا خبرنا الأخير لكن أنت طلبت أن نتحدث عنه. شوف، الذكاء الاصطناعي هو المجال المعروف الذي يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة بعض القدرات الذهنية البشرية مثل التعلم والاستدلال وفهم اللغة واتخاذ القرار، وتشمل تقنيات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق. هذا يسمونه الذكاء الاصطناعي.
4: حلو.
13: الذكاء التركيبي هو مصطلح يستخدم في بعض الأوساط البحثية للإشارة إلى أنظمة ذكاء تبنى بطرق جديدة أو من خلال دمج مصادر متعددة للمعرفة والبيانات، وقد تتجاوز مجرد محاكاة الإنسان إلى ابتكار أساليب خاصة بها في حل المشكلات، لكنه ليس مصطلحا تقنيا قياسيا أو متفقا عليه عالميا مثل مصطلح الذكاء الاصطناعي، ولا يستخدم على نطاق واسع في المعايير والأدبيات الأساسية للمجال. يعني بمعنى يوم من الأيام بنسمع بدل ما يقولون الذكاء الاصطناعي بيقولون الذكاء
4: التركيبي.
13: التركيبي
4: هذا شيء لسه قادم ويمكن ينتشر. طيب نروح لتوكلنا، وهو ما شاء الله المنصة اللي يعني تبهرنا كل فترة بجديد، 40 خدمة ما شاء الله جديدة.
13: نعم، حسب الخبر اللي أمامي منشور اليوم بالصحف، أضاف التطبيق الوطني الشامل توكلنا 40 خدمة رقمية جديدة خلال شهر يوليو 2026 بالتعاون مع 24 جهة حكومية وخاصة، بهدف توفير مزيد من الخدمات الرقمية للمستخدمين في المملكة العربية السعودية. وما شاء الله الجهات اللي أنا شايفها اليوم كثيرة مشاركة مع عامة وزارة الخارجية، مثل الهيئة العامة للعقارات، مثل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والهيئة السعودية للسياحة، ووزارة الإعلام، وكثير حقيقة من الجهات، جامعة جدة وغيرها من الجهات. وهذا شيء يعني أنا قبل كم يوم بجدد استمارة السيارة، جددتها عن طريق موعد الفحص الدوري، تقدر تأخذ عن طريق توكن، أشياء كثيرة.
4: نعم نعم. طيب حلو، نروح للخبر الذي يليه، و تطلق تحدي ابتكاري هذه الحج العمرة لتصميم مظلة أكثر راحة.
13: والله هذه جميلة، لما بالفعل يعني لما يبتكر يعني مظلة تكون يعني مختلفة، وهذا يعني شيء جميل. وهنا حسب الخبر اللي أمامي، أطلقت وزارة الحج والعمرة تحديا ابتكاريا، وينكم المبتكرين، موجها للمبدعين والمصممين تحت مسمى تحدي ابتكار أفضل مظلة، ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن، بهدف استقبال نماذج مبتكرة لمظلة تجمع بين الجودة والراحة والاستدامة، ويسعى التحدي إلى إعادة تصور للمظلة التقليدية من خلال أشكال مبتكرة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن، وتتمحور أهدافها حول 3 محاور رئيسية: تحسين تجربة المستخدم، تعزيز جودة المنتج، والالتقاء بمعايير الاستدامة. وما أجملها لما تشوفها ومكتوب يعني ابتكر وصنع بالمملكة العربية السعودية، وتكون فعلا جميلة وتساعد، لأن تعرف المظلة أحيانا تأخذ مساحة.
4: صح.
13: المظلة أحيانا فيها زي يعني البلاستيك أو الحديد، أحيانا ممكن يشبك بمظلة ثانية، يعني لها المظلات التقليدية العادية اليوم
4: لها إيجابيات ولها سلبيات. صح.
13: لكن أنا متأكد أن الجاي بيكون أفضل
4: بمشيئة الله. الخبر الذي يلي
13: التراث،
4: يلا نروح للتراث. أيوه،
13: خلنا نختم بالتراث. أعلنت هيئة التراث تسجيل 1173 موقعا أثرية جديدا في السجل الوطني للأثار، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواقع الأثرية المسجلة في السجل إلى 14164 موقعا أثريا، في خطوة تعكس استمرار جهود الهيئة في حصر المواقع الأثرية وتوثيقها وتعزيز حمايتها وصونها، بوصفها جزء أصيلا من التراث الثقافي الوطني، يسهم في يعني إبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية ودعم مستهدفات التنمية الثقافية. المواقع يمكن نذكرها على السريع: منطقة مكة فيها تقريبا 87 موقع اللي هو الجديدة، ومنطقة المدينة فيها 388 موقع، ومنطقة عسير 42 موقع، ومنطقة تبوك 209 موقع، ومنطقة حائل 130 موقعا، ومنطقة نجران 186 موقع، ومنطقة الجوف 131 موقع أثريا. وأكدت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية يمثل خطوة أساسية ضمن منظومة إدارة التراث الثقافي، إذ يتيح إدراج المواقع في السجل الوطني توفير الحماية النظامية لها. وما أجمل تزور منطقة وتزورها الأثار والمواقع الأثرية، وتجد عليها اللوحات والتواريخ، وتبين لك يعني تراث المملكة وأثار المملكة العربية السعودية.
4: يمكن لو الواحد أخذ شهر أو اثنين ما يكفيه إنه يمر ما شاء الله في هالدولة المباركة.
13: 14,000 موقع. نعم.
4: الله يعطيك العافية أبو فهد على الإطلالة والجولة الماتعة، واستمتع بالصحيفة في يدك. ها،
13: بإذن الله. طيب، من الذكاء التركيبي والذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الورقي.
4: طيب،
13: يلا، في أمان الله،
4: في حفظ الله ورعايته.
2: الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر، فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين، بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان.
4: ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. نقرأ من مشاركاتكم في موضوع الحلقة عن الألزهايمر، وهنا على منصة إكس سألنا: ما أكثر معلومة سمعتها عن الألزهايمر وتود التأكد من صحتها؟ كذلك ما الرسالة التي تود توجيهها لأسر مرضى الألزهايمر؟ عهود تقول: من هذا الابتلاء ثقيل، ولكن أجره عند الله عظيم. واجبنا علم للوقاية ودواء للتخفيف ورحمة للمرافقة. اصبروا واحتسبوا وتذكروا قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فأنتم الآن تجسدون هذا الدعاء وهذه الآية. شكرا لأختنا عهود من القواعية. أم عبد الملك تسأل تقول: أو أكثر معلومة سمعتها عن الزهايمر وود التأكد منها، هو أن الإنسان إذا أصيب بالزهايمر يأتي بكل ماضي كان متعلق به سواء أشخاص أو أحداث، ويبدأ يتحدث به كثيرا. كذلك أن الزهايمر قد يكون مبكرا في حالات الاكتئاب الشديد أو وعدم البوح والفضفضة. نسأل دكتورنا بمشيئة الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
14: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم. الحسن أحمد طيبة، يبلغ من العمر 22 عاما، يحفظ كتاب الله كاملا، من المتفوقين دراسيا، وحاليا في السنة الأخيرة من المرحلة الجامعية، تخصص هندسة بترول وغاز طبيعي بجامعة ولاية بنسلفانيا. وفي المراحل الدراسية الأولى كان دوما من العشرة الأوائل، انضم لحلقات خيركم ونال المركز الأول على مستوى مدينة جدة في مسابقة التعليم في الفرع الرابع عام 1440 للهجرة.

0: إن لبثتم إلا يوما.
1: من ميدان خيركم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. هذه التلاوة للقارئ الحسن أحمد طيبة، ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل، من قراء جمعية خيركم. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. هي اللحظات بحول الله، وينضم معنا الدكتور منصور الصاعد الاستشاري في طب الأسرة. نجيب على العديد من التساؤلات ونطرح المحاور المهمة في هذا الموضوع في صباحنا عن الزهايمر. طبعا هو بعض الناس يقول له الزهايمر، لا، هو الزهايمر، هكذا اسمه الصحيح. من المشاركات التي وصلت، محمد المواشي يقول: الخرف أو الزهايمر يعتبر من مراحل أرذل العمر، وجاء التعوذ منه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. شكرا لك محمد المواش. يعني أختنا الكريمة التي اتصلت نايفة من أبها ذكرت سبحان الله كيف أن الإنسان يعني يولد ضعيفا صغيرا، ثم يكبر ويشب ويقوى ويصل إلى مرحلة يهابه الناس من قوته وسطوته، ثم يبدأ ينحني العمر من جديد إلى أن يعود الإنسان ضعيفا، وقد يصل في بعض الأحيان لا قدر الله إلى موضوع النسيان والزهايمر.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
2: ضيف الحلقة.
4: أهلا بكم أيها الكرام، وأهلا وسهلا بضيفنا العزيز الدكتور منصور الصاعد استشاري طب الأسرة. السلام عليكم دكتور منصور، وصبحك الله بالخير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله. يعني أنا قلت في بداية الحلقة أنه الموضوع إلى حد كبير يعني يلامس البعض وهو مؤثر، لكن حقيقة ودنا أنه يكون الجو أكثر إيجابية ونتعرف على هذا المرض أكثر، لنتعرف كيف نتعامل بالطريقة المثلى مع من يصيب به، وكذلك موضوع الوقاية والتشخيص وموضوع أحدث الاتجاهات العلاج فيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. طيب، بداية نحتاج التعريف بشكل مباشر، ما هو الزهايمر؟ ما هي أعراضه؟
6: طيب جميل، في البداية حياكم الله ونسعد بلقائكم في هذا البرنامج المميز الذي أصبح وجبة صباحية متكاملة، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. أما بخصوص الموضوع، فالزهايمر هو مرض يصيب الدماغ بشكل تدريجي، يبدأ بالتأثير على الذاكرة والتفكير والقدرة على المهامنة اليومية، فيبدأ غالبا بنسيان الأحداث القريبة، فيبدأ الشخص ينسى الأحداث القريبة، اليوم اللي أمس القريبة، الأشياء هذه يبدأ ينساها، لكن الأحداث القديمة ربما يكون محافظ عليها بشكل جيد لفترة محددة. مع الوقت تتطور هذه الأعراض حتى توصل بعدين أنه يكون عندنا أيضا اضطراب في الزمان والمكان، يبدأ ينسه في أي مكان، في أي يبدأ ينسى الوقت، إحنا صباح مساء في أي وقت، أيضا يبدأ ينسى الشخصيات خصوصا المقربين منه. فكل هذه تعتبر تدريجيا مراحل الزهايمر تبدأ معانا بشكل تدريجي.
4: أيوة، وتصل إلى أي درجة؟
6: الدرجات متقدمة، يعني تبدأ بشكل تدريجي لين حتى توصل مراحل متقدمة إلى الفقدان الاعتماد على النفس، بحيث أنه ينسى حتى احتياجاته الشخصية، ينسى أنه يأكل، تمام؟ ينسى التحكم، الله يكرمكم، في الإخراج، في الحياة اليومية بشكل عام، يبدأ ينساها بشكل كبير.
4: طيب جميل، زاد فضلك. لا ما شاء الله تبارك الله، تعريف واضح وبين. إذا سألنا عن بما أنه يصيب الدماغ ومراكز الذاكرة والمعلومات يبدأ الإنسان ينساها، طب نحن ننسى يعني، يعني هل هناك فرق بين النسيان الطبيعي ومرض الزهايمر؟
6: بالتأكيد النسيان الطبيعي أي إنسان، وبل من رحمة الله أن نبدأ ننسى في أشياء يعني يكون تسهيلا من رحمة الله علينا. طبيعي أن الإنسان ينسى، والله إني أروح مشوار أنسى الأغراض التكملة، الأغراض اللي بأنسى. لكن
4: دكتور منصور، عفوا الصوت غير واضح، ما أدري إذا كان تتحدث من أيوه كذا أفضل.
6: تمام، فنقول إنه النسيان الطبيعي هذا وارد عند كل البشر، ووارد إن ننسى الأشياء البسيطة لكن سرعان ما نتذكرها. يعني أنا ممكن أحد يجي يبدأ ينزل يجيب أغراض، ينسى بعض الأغراض ويرجع يتذكرها ثاني، هذا طبيعي. ينسى فين وضع مفاتيحه ويتذكرها، ينسى فين وضع القلم ويتذكره، فهذه أشياء طبيعية ننسى ونرجع نتذكرها مرة ثانية. أما في حالة الزهايمر لا يتذكر المريض، يعني لو نسي حاجة لا يتذكره، حتى لو إحنا ألحينا عليه وذكرناها له مرة ثانية أنه لا أنت مثلا على سبيل المثال، وخصوصا في مجتمعنا الحمد لله مجتمع محافظ ومسلم، فينسى الشخص يقولك أنا ما صليت العصر، تقول لا توك إحنا تونا نزلنا صلينا قبل ربع ساعة قبل نص، يقولك لا مستحيل أنا ما صليت العصر. فيصر على النسيان بشكل كبير ولا يتذكر، فهذا مع الوقت زي ما ذكرنا أنه يبدأ يأثر على حياته اليومية وعلى استقلاليته، بأن يكون لابد أن أحد متابع معه.
4: نعم. طيب من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟ هل فقط مرتبط بتقدم العمر؟ وكذلك هل يمكن، خلينا في هذا السؤال في البداية.
6: كشكل أساسي وعامل أساسي للإصابة بالزهايمر اللي هو تقدم العمر.
4: أيوة.
6: هذا العامل

0: قلة الحركة، هذه كلها تعتبر عوامل مساعدة أو تعجل بموضوع الإصابة بالزهايمر عند الناس المعرضين للإصابة به.
1: طب هل يمكن الوقاية من الزهايمر؟ كاني فهمت أنه غير معروف ما سببه، ولا؟
0: طيب لا، هي كوقاية ما في وقاية، يعني إحنا زي ما ذكرنا أنه تقدم في العمر هو هذا العامل الأساسي، لكن في أشياء تكون مساعدة معه، لكن ممكن في أشياء تكون مساعدة فقط، أنه الناس اللي يكون نهتم بالسكر، نهتم بالحياة الصحية الجيدة، يكون عندنا نشاط بدني جيد، ما نكون في عزلة، يعني العوامل اللي تعجل في موضوع الزهايمر نحاول نقللها، لكن كإصابة لا سمح الله، خصوصا إذا تمت الإصابة خلاص تعتبر تمت ولا لنا تدخل فيها.
1: طيب، ما هي الأشياء اللي إذا لاحظتها على نفسي أو على من حولي أعرف أنه لا، لابد أن أتوقف وأنتبه، هذه علامات واضحة ومبكرة للزهايمر؟
0: أهم حاجة اللي هو النسيان المتكرر، خصوصا للأحداث القريبة، يعني زي ما ذكرنا أنه النسيان الطبيعي هذا عادي، لكن النسيان لا متكرر، أنه يجلس حتى ما يتذكر، لما ينسى بشكل متكرر، ينسى مثلا والله على سبيل المثال يوقف سيارته ينسى فين وقف سيارته، يعني يتكرر بشكل كثير، تمام، ينسى مثلا الأشخاص اللي يقابلهم بشكل كثير، ينسى الأحداث، عنده مثلا اجتماعات مهمة، عنده زيارات مهمة، يبدأ ينساها بشكل كبير.
1: يعني لو نسيت في موضوع النسيان، لو نسيت شيء قبل شهر طبيعي، قبل أسبوعين أو أسبوع
0: طبيعي، حتى لو نسيت شيء في خلال اليوم يعتبر طبيعي، إذا كان مرة واحدة مثلا، يعني ما هو متكرر ما أثر على حياتي،
1: أيوة،
0: هذا يعتبر طبيعي، لكن لا، إذا كان متكرر، يعني أنا مثلا نسيت خلال اليوم، مثلا نسيت أني صليت ولا لا، نسيت والله مثلا جبت أغراض ونسيت، نسيت أسماء مثلا الناس القريبين مني، زميلي في العمل نسيته، يعني لين حتى نوصل لأشياء الناس أثرت علينا، فهذه فيها مشكلة.
1: طيب، هذا العلامة المبكرة الأولى. نعم
0: صحيح. أو أن يكون في تكرار الأسئلة، يعني نلاحظ أن بعض الأشخاص يبدأ يكرر أسئلة نفس موضوع أو نفس قصص تكررت، فيجلس يعيدها اليوم، يعيدها بكرة، يعيدها بعد أسبوع، تلقاها متكررة لأنه نسي ذكرها قبل.
1: واضح.
0: أيضا ممكن يكون عندنا صعوبة في التخطيط والإدارة الأمور المالية، يبدأ يسوي خطة بعدين يرجع مرة ثانية، والناس يحسوا أنه مبذر، هو ما هو مبذر بقدر ما هو أنه نسى أنه اشترى الشيء هذا.
1: أيوة. طيب،
0: هذا يعتبر أيضا كمان أنه أحيانا الناس، خصوصا الناس المتحدثين، نلاحظ أنه بدأ يتلعثم في الكلام عن زمان، يعني كان زمان مثلا يتكلم بكلام سلس، صار الآن يفكر يفكر يفكر لا حتى يجيب كلمة تطلع منه كلمة.
1: نعم.
0: فهذا كمان مؤشر أن نحتاج أن نبدأ نفحصه ونشخص ونعرف إيش ممكن يكون السبب.
1: طيب، هذه أبرز العلامات. يعني نعم، نفهم من كثير من تواصل معنا وأرسل وشارك أنه موضوع تعامل الأسرة مع مريض الزهايمر فيه صعوبة، فيه تعب، ويحتاج إلى كثير من الجلد والصبر. فسؤالنا، كيف يتغير التعامل مع مريض الزهايمر بالنسبة للأسرة؟
0: الأسرة لمريض الزهايمر هم حجر الأساس، لأنه إحنا القائم على المريض الزهايمر والذي يقوم برعايته وباهتمام به هم الأسرة، فالأسرة لابد أن تكون عامل مساعد لمريض الزهايمر، ولابد أن نعرف أنه الأحداث هذه والنسيان والوضع اللي يحصل فيه مريض الزهايمر أنه ما هو عناده أو تقصير من المريض، لا، أنه هذا هو شيء ما يتحكم فيه، فبالتالي لابد إحنا نكون معينين له للوصول للهدف الأساسي اللي إحنا نسعاله، بأنه نحافظ على مستوى الإدراك عنده، وبأن نتجارى مع موضوع نسيانه وموضوع عدم تحكمه في حياته، فلا بد أن نكون نتحلى بالصبر والهدوء، وأن نكون قريبين منه بشكل كبير، نحاول أن نذكر جمل قصيرة لما نتحدث معه، أن ما نطيل الكلام لأنه ما حيتذكره، لما أنا أطيل جمل كثيرة مع بعض حينسى أول جملة أنا إيش قلتها، فبالتالي نحاول أن نكون الجمل قصيرة وواضحة بحيث أنه يفهمها. جميل أنه لو كان شخص أنه عنده يعني يقدر يبصر بشكل جيد، أن نسحبها مثلا والله بالحركات، مثلا أنا أتكلم له عن قلم حيكون مثلا معي قلم، أتكلم له عن مثلا شخص مثلا عن ابنه، عن أي أحد قريب منه يكون موجود معي يشوفه، هذه حتساعده انه يكون عندي

0: نطق وإحساس وبصري أيضا. أيضا مهم جدا أن نحاول المريض أن ما نحسسه بالعجز على طول. يعني المريض والله يقدر يروح دورة المياه بنفسه، أخليه يروح دورة المياه، يعني أساعده بشيء بسيط، يعني ما أخلي اعتماد المريض على الأسرة بشكل كامل.
1: أيوه.
0: إذا كان هو قادر، لكن إذا الشيء اللي هو ما يقدره حنساعده فيه. يقدر يتوضى من وحده، حنخليه يتوضى من وحده، لكن نكون متابعين معاه، مراقبين معاه عن بعد لا سمح الله عن السقوط وعن الأشياء هذه. أيضا أنه لابد أن يكون بيئة آمنة داخل المنزل، لأنه ممكن يكون لا سمح الله شخص مثلا آلات حادة ما يعرف أنه والله هذه آلة حادة ممكن ضرني.
1: نعم سبحان الله.
0: لأنه عنده النسيان، فبالتالي ممكن يبغى يجربها على شيء، فلذلك نكون حريصين معاه في النقاط هذه. مثلا الأماكن اللي يكون فيها درج طويل ولا شيء نكون حذرين فيه، ما يخرج لوحده، لما في حالة الخروج نكون عارفين فين حيخرج وحنكون قريبين منه بشكل كبير.
1: سبحان الله، كما ربياني صغيرة، كأنهم صغار، ويعني يكون الدور لنا كما كان الدور يعني عليهم والمسؤولية عليهم.
0: بالتأكيد.
1: طيب
0: بالتأكيد.
1: إيش أبرز الأخطاء الشائعة اللي ممكن يتعامل فيها الشخص مع المصاب بالزهايمر، سواء من أسرته أو حتى في أي بيئة؟
0: صراحة أسوأ حاجة، أو نقول أنه أكبر خطأ ملاحظ، أنه مجادلة المريض ونحاول نثبت أنه خطأ. يعني لو مثلا ذكرنا في البداية مثال أنه قال لك أنا نسيت أصلي، أنا ما صليت العصر، ونجلس نثبت له أنه خطأ أنه ما صلى العصر، هذه حتزيد المجادلة وحيخلي المريض ما حيستوعب بشكل كبير. فبالتالي أحيانا ممكن إحنا نجاريه في بعض الأشياء، خلاص أنا ما صليت كذا، ممكن يصلي عادي مرة ثانية، لكن لما نجي نقنعه هو ما حيقتنع، لأنه هذا يعتبر معتقد عنده ونسيه تماما، يعني ما يتذكر أي جزئية منه. فرق عن النسيان، النسيان لما أذكرك حتبدأ صحيح، لما حذكرك طيب تذكر لما إحنا كنا ماشيين وقابلنا فلان مع الطريق وإحنا رايحين نصلي،
1: حيتذكر.
0: أي، لكن مريض الزهايمر ما حيتذكر الحدث هذا تماما، فما يحتاج، فيجب إن ما الجزئية هذه. الشيء الثاني إنه ما يكون في الإحساس إنه والله إنه في إنك أرهقتنا أو أتعبتنا.
1: أيوة.
0: الشيء الثاني إنه ما في رفع الصوت، يعني هو فرق بينه وبين الزهايمر وبين ضعف السمع. يعني كثير من الأشخاص يعتقد إنه مريض الزهايمر إنه عنده ضعف سمع، هو ما عنده ضعف سمع، يعني يسمع بشكل جيد. أغلب إذا ما عنده مضاعف، إذا ما عنده ضعف سمع سابق. بالتالي أنا ما أحتاج إني أرفع صوتي عشان يفهم، يعني رفعة الصوت ما حتفهمه أو ما حتذكره.
1: يا الله.
0: فبالتالي يجب أن أتعامل معاه بهدوء وبنفس الوضع العادي، بنفس الوضع السابق اللي هو موجود معاه. أيضاً يجب أن يكون المتداخل مع الأسرة ومع المجتمع، إنه ما يتم عزلته. يعني حتى لو كان عنده الزهايمر ممكن يكون في مجلس يتكلم، فجأة يرجع يتكلم يسأل يعيد مرة ثانية، لأن سبحان الله لما يبدأ المريض في العزلة حيبدأ عنده أعراض الاكتئاب، وبالتالي حتزيد معه مشكلة الزهايمر بشكل أكثر.
1: الله المستعان. طيب جميل المرور بشكل سريع على بعض المحاور قبيل أن يدركنا الوقت.
0: الله يحفظك.
1: إيش أكثر وصية أو نصيحة تنصح فيها في مسألة الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر؟ هل هو أكل معين أو رياضة أو ماذا؟
0: طيب احنا زي ما ذكرنا في البدايه انه شيء له علاقه اساسيه بتقدم العمر، فبالتالي لا يمكن منعه بشكل كبير، لكن نمنع الاشياء المساعده او التي ربما تؤدي الى الزهايمر، مثل ان نتحكم بالسكر، نتحكم بالضغط، نتناول غذاء متوازن جيد، نحافظ على العلاقات الاجتماعيه بان يكون المريض متداخل مع المجتمع، لا سمح الله اذا كان عنده ضعف في السمع أن يتم علاجه أول بأول، نتوقف عن التدخين خصوصا للمدخنين، النوم الجيد، القراءة بشكل عام. هذه تعتبر شيء محفز للدماغ بشكل جدا كبير.
1: جميل.
0: ويكون في مراحل متقدمة قبل الإصابة.
1: طيب أنا جاء في بالي تساؤل حقيقة، وقد يعني يمكن تحدثنا عنه مرتبط بتقدم العمر، يمكن بعض الناس تخاف، هل كل من يتقدم في العمر سيصاب بالألزهايمر؟ هذا يعني تفكير سليم أو خاطئ؟
0: لا لا، فهما جميع كل متقدمين العمر أنهم يصابوا، تمام، لكن تقدم العمر هو العامل الأساسي. فهل في أشخاص ممكن يصابوا، خصوصا لو لو اللي عندهم الأوامر المتحدة اللي ذكرناها، وفي أشخاص لا، ما هو شرط أنه يصاب بالزهايمر مع تقدم العمر ليست شرطة.
1: طيب السؤال إن شاء الله يكون قبل الأخير، هل هناك جديد في تشخيص وعلاج الزهايمر دكتور؟
0: كعلاج في أدوية تمنع تفاقم المشكلة لكن ما تمنع الزهايمر نفسه.
1: أيوة،
0: يعني لما يكون الشخص لا سمح الله تم تشخيصه بالزهايمر، في أدوية تساعد بأنه نحافظ على هذا المستوى ولا نمنع تقدم ولا نمنع تفاقم الزهايمر.
1: نمنع تفاقم
0: فهذه صحيح، فهذه الأدوية الآن المعتمدة وموجودة، بالإضافة للأشياء العلاجية اللي تكون المساعدة، مثلا والله ندخل الناس في نوادي خاصة أنه يبدأ في القراءة في الرسم، خصوصا الحركات اليدوية، بحيث أن يكون يساعد على مستوى الذاكرة ومستوى التذكر بشكل جيد.
1: نختم بأم عبد الملك، سألت سؤالين. تقول أكثر معلومة سمعتها عن الزهايمر وأود التأكد منها هو أن الإنسان إذا أصيب بالزهايمر يأتي بكل ماضي كان متعلق به سواء أشخاص أو أحداث ويبدأ يتحدث به كثيرا، هذه المعلومة الأولى.
0: ممتاز. ليش هو يأتي بالنقطة هذه؟ لأنه نسى الأحداث القريبة، لكن الأحداث القديمة موجودة في ذاكرته. الأحداث
1: أيوة.
0: القديمة ما تنسى سبحان الله، فهو لأنه ما عنده شيء يتكلم فيها الآن تلقاه رجع للأشياء القديمة اللي هي يتذكرها.
1: نعم.
0: لكن قريبة يعني حتى جاي يتكلم مثلا والله عن والده ووالدته وعن كيف كانت حياتهم سابقا، لكن ينسى أولاد الموجودين معاه في البيت.
1: طيب هذه الأولى. الثانية أنه الزهايمر قد يكون مبكر في حالات الاكتئاب الشديد وعدم البوح والفضفضة، اللي ما يفضفض ويتكلم ويدخل في حالة اكتئاب قد يصاب بالزهايمر.
0: زي ما ذكرنا بأنه العزلة الاجتماعية تكون عامل مساعد.
1: أيوة.
0: بأن يظهر الزهايمر بشكل سريع، لكن كاكتئابا لحد ذاته إذا كان الشخص متعالج ويتم علاجه بشكل جيد بإذن الله أموره تكون كويسة، لكن متى يظهر؟ مع تقدم العمر، يعني ما حيكون واحد عمره مثلا في الثلاثينات والأربعينات وعنده اكتئاب تظهر على أعراض الزهايمر، لا، هذا غالبا يكون عنده نسيان فبالتالي يتم علاجه.
1: نعم.
0: لكن كزهايمر لا، تقدم العمر ولو كان معاه اكتئاب هذا حيظهر بشكل أسرع وبشكل أكبر.
1: جزاك الله خير يا دكتور منصور على هذا الإثراء وعلى إطلالة المليئة بالمعلومات والفائدة. الدكتور منصور الصاعد استشاري طب الأسرة، شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظك وسعيد بالتواصل معكم ونتمنى لكم كل توفيق.
1: ونحن أسعد، بارك الله فيك، في أمان.
0: الله يحفظك، أهلا وسهلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى هذه الآيات البينات بصوت القارئ عبد العزيز الغنيم، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. استمعنا إلى حديث الدكتور جزاه الله خير، كف ووفوا محاور عديدة وأفكار أجاب عنها، ونعود إلى مشاركاتكم، إلى اتصالاتكم، إلى المواقف والقصص التي مررتم وتمرون بها مع مرض الزهايمر. هنا تذكير من حمود اليماني يقول: تذكروا أن مريض الزهايمر لا يختار النسيان ولا يقصد تكرار الأسئلة أو تغيير التصرفات عفوا، وإنما هو ابتلاء يحتاج إلى الصبر والرحمة. الكلمة الطيبة، الابتسامة، الرفق في التعامل قد يكون أعظم ما تقدمونه له. لا تجعل المرض يحجب عنكم الإنسان الذي أحببتموه سنوات طويلة، بل أحسنوا إليه. شكرا لك يا حمود.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: أمل، هذه اسم أو هذا اسم جمعيتنا في هذه التغطية، في جمعية أمل لذوي الإعاقة السمعية بالأحساء. نسعد بأن ينضم معنا الأستاذ صالح بوسعد الجميع، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية. السلام عليكم أستاذ صالح، صبحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير والعافية.
2: أهلا وسهلا يا من تبثون يعني الأمل والنور لهذه الفئة في مجتمعنا. لو تحدثونا أكثر ودعونا نقترب، أو بل ودعنا نقترب من جمعيتكم وتعرفنا عليها أكثر.
3: يعطيكم العافية جميعا، ما شاء الله عليكم. أنتم دائما أملنا في كل يوم من الصباح.
2: الله يرضى عليك.
3: ميمونة، جزاكم الله خير.
2: وجزاك.
3: طبعا جمعية أمل لذوي الإعاقة السمعية بالأحساء هي جمعية غير ربحية تتبع وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عندنا أبرز بناء على هذه الأهداف، جمعية أمل من أبرز البرامج تقريبا التي تقدمها هي ورسالتها كذلك في خدمة الصم وضعاف السمع وتمكينهم. فإن أبرز البرامج يعني ممكن نجملها في عدة نقاط تمثل هوية الجمعية التي نحن نتحدث عنها الآن.
2: جميل جميل.
3: هي برامج التواصل والإرشاد الأسري، وكذلك برنامج لغة الإشارة، وكذلك برنامج التمكين والتوظيف، وبرامج التعليم والتأهيل والتوعية الاجتماعية، والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والاندماج المجتمعي، وكذلك النقل والمساندة والتطوع والمسؤولية المجتمعية والشراكات والاستدامة. كل هذه طبعا تنمية الموارد البشرية. كذلك تبحث الجمعية دائما عن تطوير لهذه الفئة الغالية على أنفسنا، يعني فئة الصم وضعاف السمع.
2: جميل.
3: التي هي الأساس وهي المستهدف في هذه الجمعية.
2: الله يقويكم ويبارك فيكم. أبرز مشروع تعملون عليه حاليا ويحتاج إلى وقفة من يعني المستمعين والمستمعات وأهل الخير.
3: والله ما شاء الله تبارك الله المشاريع كثيرة، لكن الآن عندنا ولله الحمد يعني مشاريع من ضمن هذه المشاريع حلقة القرآن، وكذلك ما شاء الله ترجمة خطبة الجمعة. وهذه المشاريع الجميلة هي التي الحقيقة يستفيد منها شريحة كبيرة من الصم في المحافظة وفي الأحساء.
2: نعم.
3: بشكل محدد.
2: طيب
3: تفضل.
2: كيف ممكن يعني يتواصل معكم من أراد أن يقف ويمد يده معكم أو لكم ويضع يده في أيديكم، كيف له ذلك؟
3: طبعا أكيد لا يكتمل العقد إلا بالجميع، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني مهما تكلمنا جمعية من طبعا في الأحساء تسعى دائما إلى إبراز هذه الجهود بشكل عام. ولا نستغني عن طبعا مد الجسور، وكذلك المجتمع العام بيكون معنا على الطريق. وعندنا طبعا الوسائل التواصل الاجتماعية، أمل .com أو جمعية أمل.
2: إذا نبحث بكتابة جمعية أمل.
3: جميل. نعم جمعية أمل، وكذلك يعني في عدة
2: نأخذ الأرقام نعم على السريع.
3: أي طبعا
2: يتصلون بكم على الرقم كم؟
3: أي نعم عندنا طبعا الأرقام كثيرة، لكن عندنا رقمين أساسيين
2: على السريع
3: نستطيع أن نحن نتواصل عليها من جمعية أمل الأساسي على 0533-84-55-844، وكذلك على رقم التطوع 0573-386-696.
2: جميل جدا، الله يبارك فيما تقدمون وفي هالجهود الطيبة والتفاتكم حقيقة لهذه الفئة الغالية. شكرا جزيلا لكم الأستاذ صالح بوساعد الجميع، وأنت رئيس مجلس إدارة جمعية أمل لذوي الإعاقة السمعية بالأحساء، شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة. وزير الداخلية يشكر القيادة بمناسبة تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة في فترتها 8. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق يوم غد الخميس في مكة المكرمة. اليوم استقبال الدفعة 2 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. وزارة الحج والعمرة تعتمد نتائج تقييم شركات خدمة حجاج الخارج لموسم 1447. أكاديمية طويق تطلق أول مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط. 60 طالبا من 19 دولة يؤدون الاختبار العملي للأولمبياد العلوم النووية الدولي بجدة. اليوم انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة محلية ودولية في الرياض. وفي الخبر الأخير، وصول 6 شاحنات إغاثية إلى محافظة أبين مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز 8 صباحا، شكرا لكم على طيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: حياة صحية.
5: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون أن بعض المشكلات الصحية تأتي من مشكلة التسوق غير الصحي. نعم، التسوق غير الصحي. فإذا كان هناك أطفال يتناولون أغذية غير صحية في البيت، من أحضرها؟ كيف دخلت البيت؟ وهذا الطفل كيف وصل للبقالة؟ ومن وصله؟ أيضا الاهتمام بنوعية الأغذية اللي ندخلها بيوتنا وندخلها أسرنا هي في تحكمنا نحن الوالدين. فبالتالي كثير من الناس يحتاج إلى زيادة الوعي بطريقة التسوق الصحي. أنا لا أقول أنه يجب أن نكون مثاليين وصحيين 100%، بل نكون صحيين 80%. نعطي فرصة لأطفالنا أنهم يعني يأكلون بعض الأغذية، لكن ما تكون بشكل مستمر ولا تكون يعني كعادات ولا تكون على حساب الأغذية الصحية. فهذه نقاط مختصرة للتسوق. طبعا الأسواق المركزية الكبرى اللي يسمونها الناس السوبر ماركت نظامها تقريبا في العالم واحد. لما تأخذ العربة وتدخل السوق انتبه للأغذية اللي عند المدخل، لأنهم يسوون تسويق وعرض وتخفيضات، وانت ما نويت تشتري هذا الشغلة أصلا ولا تحتاجها، ولكن لما تشوف التخفيضات تغريك ولذلك تشتري شيء لا تريده. فهذه أول شيء انتبه منها. لما تكون بالعربة نبدأ دائما بالمعلبات، إذا كنت تحتاج بعض المعلبات أو الحليب أو الزبادي أو الألبان أو مثلا العسل أو المربيات أو غيرها، ثم نتجه للخضار والفواكه، ثم نتجه إلى الخبز، ثم نتجه إلى اللحوم، وأخيرا الأطعمة المثلجة أو المجمدة. يعني ما نأخذها في البداية، لأن معناها أنها بتجلس في العربة فترة طويلة قد تذوب، وهذه مشكلة قد تسبب نوع من التلوث والتسمم أحيانا. الأغذية المجمدة يجب أنها تحفظ في أكياس محكمة وما تخلط مع بقية الأغذية، ما تحطها على فوق الخضار أو الفواكه أو غيرها، لأن قد تتسرب بعض السوائل منها بدون ما تدري. لما تصل للثلاجة مباشرة تنقل هذه الأغذية للثلاجة أو المجمد الفريزر بالطريقة التالية. سؤال: ما هو أكثر مكان، أكثر يعني رف في الثلاجة أكثر برودة؟ هل هو الرف اللي تحت الفريزر أو المجمد مباشرة، أو الأوسط أو السفلي؟ الجواب أنه السفلي هو أكثر برودة. كثير من الناس يظن أن أكثر برودة اللي تحت الفريزر، لا، اللي تحت الفريزر أو المجمد هو اللي نحط فيه الأجبان، نحط فيه الزبادي، نحط فيه الحليب. اللي تحت هو اللي نحط فيه الأغذية المطبوخة مثلا على أساس أنه يكون أكثر برودة. الفواكه نضعها في الدرج السفلي لوحدها، الخضار لوحدها، والفواكه لوحدها، ما نخلطهم مع بعض، لأن هناك بعض الأحياء الدقيقة الموجودة في الخضار قد يعني تلوث الفواكه والعكس صحيح. طبعا ضروري جدا أن ننتبه أن الثلاجة اللي في البقالة وفي المحل تبريدها كامل. لما تشوف ثلاجة تبريدها قليل لا تشتري المنتجات اللي فيها، قد تكون تعرضت للفساد بسبب ارتفاع درجة الحرارة. أيضا مهم أن نلتزم بالقائمة اللي نحتاجها، لا يغريك العروض والأشكال والأسعار يعني التجربة والتأثيرات ووسائل التواصل الاجتماعي في التسويق اللي تجعل كثير من الناس يضاعف مشترياته وهو لا يحتاجها. أيضا نحذر من المنظفات المبيدات، إنما نضعها مع الأغذية سواء في البيت أو سواء مع في سلة المقاضي أو التسوق. وأيضا ندرب أبنائنا وبناتنا والعاملة المنزلية على الترشيد في استهلاك الأغذية والخضار والمنظفات والمبيدات، ونحرص تماما على يعني أن يكون المطبخ نظيف، لا نقول والله معقم، ولكن يجب أن يكون هناك حد معقول ومقبول، ما نزيد في المواد المنظفة اللي قد يكون فيها ضرر. نحرص على غسل الأواني بالماء، والعاملة المنزلية تحتاج إلى إشراف من ربة البيت وتدريب ومتابعة، لأن بعض الحوادث والتلوثات كانت بسبب عدم التدريب الكافي. نسأل الله عز وجل لكم الصحة والعافية.
4: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد يا كرام. شكرا للأستاذ الدكتور الفاضل عبد العزيز العثمان في حديث مهم عن التسوق الصحي. من جديد عودة لكم وإلى مشاركاتكم في موضوعنا لهذا الصباح عن الزهايمر، عافانا الله وإياكم، وأعان حقيقة كل عائلة لديها مريض الزهايمر، وكل أسرة يعني تجاهد نفسها في البر وحسن التعامل مع المريض. طيب، كيف بالفعل واقعنا في التعامل مع مرضى الزهايمر؟ هل نتبع أو نسير مثل ما قال الدكتور في مسألة مثلا الإنسان لا يغضب، لا يرفع صوته، لا يجادل، أن يكون متلطفا صبورا إلى درجة كبيرة؟ ودعونا نعرج كذلك في محور آخر وحديث آخر عن بعض الإحصاءات والأرقام العالمية. يعني بحسب منظمة الصحة العالمية يعيش أكثر من 55 مليون شخص حول العالم مع الخرف، ويعد الزهايمر السبب الأكثر شيوعا. كذلك تظهر كل عام قرابة 10 ملايين حالة جديدة من الخرف، ونحو 60-70% من حالات الخرف تعود إلى مرض الزهايمر، يعني مما يجعله بالفعل تحدي كبير. نحن في الكرة الأرضية كم عددنا عبد الرحمن؟ 7 مليار ولا تقريبا؟ نعم، نزيد وننقص، وهذه سنة الحياة. لكن بالفعل موضوع معرفة ما الذي سيأتي وكيف نتعامل معه وما هي الطريقة الصحيحة، وفوق كل ذلك سبحان الله غير موضوع أنه هذا إنسان حبيب قريب لنا معه ذكريات وذكريات ومواقف، هذا يعني إن احتسب الإنسان هذا الأمر فهو مأجور عليه في عبادة عظيمة وأجور لا تنقطع بمشيئة الله عز وجل إن صبر واحتسب وكانت نيته خالصة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: نقترب في هذه التغطية من مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض المهتم والمختص في علاج الإدمان. معنا في هذه اللحظات المدير التنفيذي المشارك للخدمات الطبية واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بمجمع إرادة بالرياض الدكتور عبد الله بن محمد الغانمي. دكتور عبد الله، صباح السلام عليكم وصباح الخير.
6: صباح الخير،
2: أهلا وسهلا بك. لو تعطينا فكرة عن وتعريف بسيط عن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.
6: أشكركم على إتاحة الفرصة للتعريف بالمجمع وخدمات المجمع. مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض هي منشأة صحية متخصصة زي ما تفضلت لعلاج الإدمان والصحة النفسية، تابعة أو إحدى مكونات التجمع الرياض الصحي الثالث، وهو أكبر مستشفى متخصص في المملكة في علاج الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
2: طب أهم الخدمات والجهود دكتور التي يقدمها المجمع؟
6: إذا الخدمات كثيرة جدا زي ما ذكرنا، اللي هي ما ذكرنا خدمات الصحة النفسية وخدمات علاج الإدمان. طبعا خدمات علاج الإدمان ممكن يكون الكلام أكثر عنها الفترة الأخيرة، والمعرفة بها ضرورية للشخص المتلقي للعلاج. طبعا علاج الإدمان هو مر بعدة مراحل، اللي هو المرحلة الأولى يكون مرحلة التقييم، التقييم الأولي للحالة، وبعدها تقدم على حسب حال الاحتياج سواء للمتابعة في العيادات الخارجية أو بعض الحالات تحتاج التنويم، تكون هي مرحلة إزالة السموم. وبعدها ندخل في مرحلة التأهيل أو هي المتابعة أو ما بعد مرحلة إزالة السموم، هي من المراحل المهمة في التعافي.
2: وبلا شك أنه لديكم أسس ترتكزون عليها في مسألة العلاج.
6: أكيد طبعا، هي العلاج يعني تبع الستاندرز العالمي والمعايير العالمية في علاج الإدمان.
2: طيب، كم مدة علاج المريض الإدمان دكتور؟ وما أهم العوامل التي تحدد أنه هذا المريض يحتاج كذا من الوقت وغيره لا أكثر أو أقل؟
6: جميل، هذا من الأسئلة طبعا المتكررة دائما من سواء من الأسر أو من الباحث عن العلاج. من هي مدة العلاج؟ تختلف حسب الحالات، يعني ما نقدر نقول لكل حالة كذا، لكن أغلب الحالات لو ذكرنا أغلب الحالات اللي تحتاج تنويم، مرحلة السموم تأخذ من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبعدها يبدأ اللي هي مرحلة التعافي. ودائما نركز أنه مرحلة السموم هي المرحلة الأولية، لأنه بعض الناس يعتقد أنه بمجرد دخل التنويم مدة أسبوعين وثلاثة أسابيع انتهى من
2: إيه أنه انتهى خلاص، انتهت رحلة العلاج،
6: انتهى رحلة العلاج وانتهى، ويعتقد أنه خلاص يعني
2: يمسك الباب ويطلع،
6: ما هو أي غير عرضة، ما هو عرضة للتعافي أو الاتكاسة.
2: أيوة، فبعد إزالة السموم ماذا يأتي؟
6: أي طبعا هذه تأتي المرحلة المهمة ومهم جدا التعريف فيها، اللي هي البرامج التأهيلية. طبعا البرامج التأهيلية تنقسم إلى قسمين، طبعا هي إحنا عندنا منزل منتصف الطريق وبرنامج الرعاية اللاحقة. طبعا فكرة منزل منتصف الطريق اللي هو إتمام للخطة العلاجية،
2: حلو.
6: وهو يرتكز طبعا على المعايير العالمية للمنع من الانتكاسة. طبعا الناس الفكرة من المركز هو ريزيدنشال أو سكن، يعني يمكث فيه خلال الفترات يعني تتراوح من 3 شهور إلى 6 شهور. وإذا حب بعض الناس يعني صعب عليه المكوث في المكان أو أنه يجلس في المكان بشكل يومي، في برنامج الرعاية اللاحقة اللي هو عيادتين أسبوعيا. والهدف طبعا من البرنامج هو استعداد له لمرحلة التعافي.
2: جميل.
6: والاندماج في المجتمع، وحتى والهدف اللي هو تقليل احتمالية الانتكاسة، يعني تعليم المهارات الأساسية لمنع الانتكاسة. وهذه طبعا واردة في عند مرحلة الادمان.
2: نعم. طب يعني الانتكاسة هذه ممكن الخطر الكبير لكل من يسعى في طريق العلاج، شفاهم الله وعافاهم، إيش أبرز الأسباب اللي ممكن تجعل الإنسان ينتكس؟
6: طبعا أسباب الانتكاسة هي يعني نتندها ما هي واحدة. طبعا من أهم الأسباب اللي هي حنا نقول العودة لبيئة التعاطي القديمة، يعني ما غير أصحابه، ما مسح أرقام الناس اللي كان متعرف عليهم، هذه مهمة جدا. النقطة الثانية اللي هي زي ما ذكرت أنت، اللي هي عدم الالتزام بالمتابعة، يعتقد أنه بمجرد انتهاء مرحلة إزالة السموم انتهى كل شيء. لا، لكن المتابعة هي أهميتها مثل أهمية إزالة السموم. وفي نقطة تغيب عن الناس اللي هو الدعم الأسري، مهم جدا لمرحلة ما بعد سواء التنويم أو بعد المتابعة في العيادات، مهم جدا الدعم الأسري.
2: بلا شك بلا شك. طيب ما الحلول دكتور اللي هي أكثر فاعلية وتخلي الإنسان أو تحده من تعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة؟
6: طبعا هي الموضوع التوعية خاصة الجيل الشباب وقلنا المراهقين، هذه من أهم العوامل، حتى هذا معمول بها عالميا. كل ما وعيت الجيل بدري كان خطر تعرفه على المواد هذه أقل. يعني طبعا تبدأ من يعني، وهذه شراكة مجتمعية مع الجميع، هذا يعني ما هو دور مثلا مجمع إرادة، لكن هذا دورنا جميعا كأفراد في المجتمع. يعني يبدأ من المدرسة، من الشارع، من المنظمات الصحية، هو دور تكامل. لكن الهدف الأول، الخطوة الأولى اللي هي التوعية المبكرة دائما أهم شيء.
2: جميل. طيب موضوع التعافي ورحلة التعافي الكامل تأخذ وقت، وذكرت أنه في منزل منتصف الطريق وفي قد تمتد إلى أشهر. حال المريض أنا أراه وهو يعني يحاول ويسعى جهدا للتخلص من انتشال نفسي، عفوا، من ذكريات الماضي، من مشاعر وشعور الإدمان الماضي، إلى أن يخرج يعني نظيفا من هذه السموم، هل هذا دور المجمع فقط، ولا هناك لابد أن يكون رغبة صادقة في قلبه ترونها وتشعرون بها، كذلك دور أسرته في التعافي؟
6: جميل. هي هذه النقطة كمان من النقاط المهمة، وأنا أشوف من النقاط اللي يساء فهمها. طبعا هي رغبة المريض هي جزء من التعافي، لكن ما هي أهم شيء. أنا اللي يهم من النقطة الأولى اللي هو طلب المساعدة.
2: أيوة.
6: طلب المساعدة، يعني الرغبة ممكن تأتي إذا طلب المساعدة. أي. فهذه من أهم الأشياء. طبعا هذا حتى مهم سواء للمريض ولا للأسرة. يعني بعض الناس يقول لك لازم يكون عنده الرغبة. الرغبة ممكن تأتي خلال خلال خلال تنويمه وخلال علاجه. اللي هو الهدف الأول دائما الأساسي هو طلب المساعدة وهذا طبعا شيء يعني حجر أساس في في في في التعافي من الإدمان.
2: طيب جميل. أنا الأمانة وأنا أستمع لك دكتور ذكرت أنه طلب المساعدة أهم شيء، كيف يطلب المساعدة سواء المدمن أو أسرته؟ يعني ماذا يفعلون؟ يتواصلون معكم إذا تم الاتصال؟ إيش المخاوف اللي ممكن تأتي في أذهان من يستمع الآن؟
6: هي الآن الهدف طبعا هي العلاج يعتمد على السرية، طبعا هذا في جميع المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة في علاج الإدمان. طبعا طلب المساعدة سواء زيارة الطوارئ، زيارة العيادات، الاتصال على المستشفى، فيها أكثر من جهة، مهم جدا يعني بمجرد البحث يعني سواء حتى المريض نفسه، يعني هو موضوع السرية عالية جدا يعني إذا هو بحث عن مساعدة ما راح يعرف، لأن الهدف دائما علاجي في علاج الإدمان.
2: جميل. طيب كلمة أخيرة دكتور تود إيصالها للمستمعين الكرام.
6: الكلمة اللي مهمة جدا وأنا دائما أكررها اللي هو إنه مهم جدا نعرف إن الإدمان مرض، وإنه هذا المرض هو قابل للعلاج. وهذه يعني حتى المخرجات في علاج الإدمان جيدة جدا، لكن الخطوة الأولى زي ما ذكرت اللي هي تبدأ بطلب المساعدة.
2: جميل جدا.
6: شيء ثاني، التعافي هي رحلة طويلة لكنها خطوات مدروسة، والهدف النهائي منها هو التوقف عن التعاطي تماما.
2: نعم. طيب من أراد الوصول لكم دكتور يعني يبحث في محركات البحث باسمكم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض؟
6: صحيح. أيوة. وفي طبعا حتى قسم الاستشارات النفسية والاجتماعية، ممكن القسم هذا إلينا الساعة 8 مساء، من 8 صباحا إلى 8 مساء يتواصل معهم حتى للبحث عن المعلومة الصحيحة.
2: جميل. موضوع التوعية وكذا وغيره.
6: موضوع.
2: نعم نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا حقيقة على هالجهود الطيبة دكتور عبد الله بن محمد الغانمي، وأنت المدير التنفيذي المشارك للخدمات الطبية واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض. شكرا جزيلا وفيرا لكم.
6: العفو. الله يحفظكم.
2: سلمكم الله. في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة عطرة مباركة بصوت القارئ عبد الرحمن بالخيل، جزاه الله خيرا. أهلا بكم يا كرام في ما تبقى من دقائق، هي لكم على 011-405-2-999. في حياتك مريض ألزهايمر، اتصل بنا، أعطينا القصة، الفكرة، التصرف، النصائح، المشاعر. بلا شك يعني لا ننكر فيها، فيها صعوبة، فيها رحمة، فيها مشاعر جياشة جدا. نسأل الله عز وجل أن يأجر كل مبتلى وأن يعينه وييسر أمره. موضوع الأسرة كما ذكرنا، وشوف توافقوني من خلال صلاتكم أو لا، أنه المريض قد ينسى الأبناء لكنه لا ينسى المشاعر، لكن حتى إذا اختفت الأسماء يعني تبقى الكلمة الطيبة، الابتسامة والحنان تؤثر في هذا الإنسان وتعني له الشيء الكثير، حتى لفترات بسيطة. يعني دقيقة شعور بسكينة، باطمئنان، بمحبة، تعني الكثير. من معنا؟ من اليمن، أم خالد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
2: يا صباح المسرات والأنوار يا أم خالد، تفضلي.
3: أول شيء بقول أنه الحمد لله على نعمة الإسلام.
2: أيوة.
3: فكثير إن شاء الله يعني كثير من الدراسات أثبتت أنه المسلمين هم أقل عرضة لمرض الزهايمر.
2: هذه الدراسة طلعتي عليها؟
3: أيوه.
2: أقول دراسة طلعتي عليها هذه، ها؟
3: أيوه.
2: جميل، أيوه.
3: فقرأتها أنه سبحان الله بسبب حاجتين. الحاجة الأولى هو سبحان الله كثرة السجود، والشيء ثاني التسبيح. سبحان الله أثبتت أن التسبيح والسجود لهم تأثير على الدماغ الإنسان.
2: سبحان
3: الله تقيه بشكل كبير من هذا المرض، الله يعافينا منه.
2: الله يجعلنا من المسبحين، الساجدين، الراكعين يا رب العالمين. شكرا لك يا أم خالد من اليمن. معنا أم نواف من الدمام، السلام عليكم أم نواف.
4: عليكم السلام ورحمة الله،
2: حياك الله، تفضلي.
4: حلو جميل البرنامج، الموضوع اللي انت طرحته. انا ودي اشارك انه كان والدي رحمه الله اصيب في اخر من عقبه الزهايمر،
2: رحمه الله رحمه واسعه.
4: لكن سبحان الله يعني نسى كل شيء، نسى كل شيء الا القران الكريم. هو طبعا كان حافظ للقران الكريم،
2: لم ينسى القران.
4: فكنا بمجرد ما نقول الايه، بدايه الايه، هو يبدا يكملها الى النهايه.
2: لا اله الا الله.
4: فنسأل الله أن يكون يعني إن شاء الله بإذن الله يرفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. وفعلا احتساب الأجر، يعني احتساب الأجر في التعامل مع مريض الزهايمر فعلا جميل، وما ننسى رب ارحمهما كما ربياني صغير.
2: أي والله، أي والله، جزاك الله خير يا أم نواف، ورحم الله والدك، وجزاكم خيرا على هذه، على هذا البر وعلى هذا التعامل الرائع الإسلامي. معنا أخونا ناصر.
5: السلام عليكم أخاك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ناصر.
5: الله يحفظك. والله أنا عليك كم يوم وأنا بحاول أتصل عليكم، الحمد لله أني وصلني النمسك على خط اليوم.
2: نتشرف، نتشرف ونسعد والله.
5: الله الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة.
2: آمين.
5: أنا مشارك، الله يحفظك. الحمد لله على كل حال. عمي الله يرحمه أصيب بهذا المرض. ثم يعني قتل ولده، فأجبناه، فما كان عنده علم بالموضوع أبد، يعني بالحادث ولا شيء، ولا يسأل عليه، ولا وين خالد، ولا خالد موجود، وكأنه موجود يشوفه، هو ما يدري عن شيء بالسالفة، ويشوف الناس بالعزاء، ولا يسأل إيش اللي جاب الناس، إيش الموضوع. والحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، ونسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يحفظنا موتانا وموتاكم إن شاء الله
2: يا رب العالمين. اللهم آمين. شكرا لأخينا ناصر، وشكرا لكم حقيقة كلكم أنتم على نقل هالتجارب والمشاركات البديعة في موضوعنا الأربعائي الطبي عن الألزهايمر. تحدثنا يا كرام، لكم منا كل الشكر والتقدير والامتنان على المتابعة، على المشاركة، على الإضافة التي حقيقة لا يكتمل البرنامج إلا بها. طيب، نحن وصلنا ختام الحلقة. اللهم نسألك صحة وعافية في الأبدان، وحفظا للدين والأوطان يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، وكلنا بعنايتك ورعايتك، إنك يا ربنا جواد كريم. نلتقيكم يوم غد بحول الله، ونحن وأنتم بخير وصحة وعافية في خميس أنيس بمشيئة الله عز وجل. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
6: ربي أرني أنظر إليك.
7: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله المجيب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. إن ربي قريب مجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهو المجيب يقول من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. نسأل المجيب سبحانه لأنه قد وعدنا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل المجيب لأنه قد تكفل بإجابة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل المجيب لأن إجابته لدعواتنا لا تنقصه شيئا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة آل عمران.
1: آيات الحقوق.
2: آيات الحقوق.
3: قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال أهل التفسير: أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة، وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، وجعل منها زوجها، أي خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها، لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. فلما تغشاها، أي تجللها مجامعا لها، قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل، وحينئذ حملت حملا خفيفا، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها، فلما استمرت به وأثقلت به حين كبر في بطنها، فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه، فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا، أي صالح الخلقة تامها لا نقص فيه، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه، جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي جعل لله شركاء في ذلك كالولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به، وأقر به أعين والديه فعبداه لغير الله، إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشركا بالله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا، فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال، فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا، ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقوتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين؟ ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله من لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم، أي لعابديها، نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة، بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها بل ولا عن أنفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى، وكل هذا إن تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
7: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
4: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
8: محاضرة الأسبوع.
9: محاضرة الأسبوع.
10: علينا أن نبادر
1: للأعمال الصالحة.
7: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل يسأل معالي الشيخ: ما حكم المسبوق الذي قام ليقضي ما فاته فمر الإمام من أمامه مسرعا للخروج؟ هل صلاته صحيحة وهل على الإمام شيء؟
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا سؤال أخينا عن المأموم مسبوق قام يقضي فمر الإمام من أمامه مسرعا، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لكن على كل حال يعني الإمام يعني كان ينبغي، وهو قدوه أسوة، كان ينبغي أن يلاحظ مثل هذا، لأنه لا يجوز تعمد المرور بين المصلي وسترته، بين المصلي وسترته، إلا إذا كان المسجد ضيق وليس له مخرج من هنا فأرجو لا حرج، لكن مهما كان يبقى الإمام قدوه أسوة، فلا ينبغي له أن يعني أن يتعمد، لأن أحيانا قد يرى الإمام في نفسه أنه له مزية عن غيره. هذا لا، في هذا الباب لا، لكن أحيانا قد يكون مسجد ضيق يعني والصفوف يعني مزدحمة ومتعصى جدا وخاصة من جهة القبلة، لكن مهما كان صلاتك صحيحة إن شاء الله. وكان إذا بالإمكان، لو كان بالإمكان أن ترده طيب، ولكن إذا مر مفاجأة أو كان سريعا، على كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله، والإمام ينبغي له أن يلاحظ مثل هذا، إلا إذا كان مضطرا أو كان يعني غافلا أو ساهيا أو نحو ذلك لكثرة انشغاله أو لأن الموضوع الذي ذهب إليه قد أهمه جدا. فعلى كل حال لعل له عذرا إن شاء الله، ولكن الصلاة صحيحة إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. امرأة أرضعت طفلا 5 رضعات، فأصبح ابنا لها ولزوجها من الرضاع، فهل يجوز نسبته للزوج نسبا رسميا في الوثائق وبطاقة العائلة والميراث، أو أن الرضاع يثبت المحرمية فقط؟ وما الحكم إذا كان الأب الحقيقي مجهولا؟
2: جزاكم الله خيرا. نعم، الرضاع يثبت المحرمية فقط، وأنت قلت أن 5 رضعات، ما دام 5 رضعات فنعم محرمات، فإنها يعني تثبت المحرمية، بمعنى أنه يكون تكون المرضعة أمه، وزوج المرضعة يكون أباه، فأباه من الرضاعة، وأولادهما إخوة له من الرضاعة، أولادهم بنين وبنات يكونوا إخوة له من الرضاعة، وهو أخوه من الرضاعة، لكن إخوانه هو لا، وأخواته لا علاقة. الراضع أو الرضيع هو الذي يعني يدخل على من من من من رضع منهم، فمن رضع منهم هم إخوانه وأخواته، والمرضعة أمه، وزوجها هو أبوه، لكن كما يعني ذكرتم أنه فقط في المحرمية، لكن في النسب لا، الزوجية والإرث لا، ولا بطاقة العائلة لا، إنما فهذه كلها ينبغي انتباه لها والحذر منها. فالرضاع فقط يثبت المحرمية، ولا يجوز أن ينسب لأبيه من الرضاعة الرسمية في الوثائق أو بطاقة العائلة أو الميراث. فكما قلنا الرضاع يثبت محرمية فقط بين الطفل والمرضعة وزوجها وأبنائهما وبناتهما، فيصبح ابنا لهم في المحرمية والخلوة، ولا يثبت نسبا، ولا يجوز شرعا إلحاق نسب الطفل في بطاقة العائلة الخاصة بالزوج بأن يقال هذا ابن فلان، لأن هذا تختلط به الإنساب وهو لا يجوز على كل حال، وهو تزوير في الأوراق الرسمية. والميراث لا يرثه الطفل من الرضاع من زوج المرضعة، ولا يرث زوج المرضعة من الطفل الرضيع، فليس هناك توارث بينهما، سواء كان أبو الرضيع الحقيقي معلوما أو مجهولا، كل هذا ليس له تأثير، يعني سواء كان أبو الرضيع معروفا أو كان مجهولا، فإن كل هذا لا يعني ليس له تأثير في نسبة الرضيع إلى من رضع منهم، فإنه لا ينسب أبدا، إنما جزاه الله خيرا أن يكفلوه، خاصة إذا كان مجهول الأب، أن يكفلوه جزاه الله خيرا ويحسن إليه ويرعوه ويعلموه ويقوم على تعليمه وتربيته، هم لا شك أن مأجورون جدا وجزاهم الله خيرا. وقد يكون الرضاع هذا سبب لطيف جدا في أن بحيث يكون محرمية، بحيث أنه يكون من أهل البيت يدخل عليهم وعلى أخواته من الرضاعة وعلى إخوانه، فهذا جيد وهم مثابون. أما النسب لا، النسب والميراث فلا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول من حج وعجز عن الهدي ماديا هل يصوم الأيام العشرة وكيف يتم تقسيمها؟
2: نعم أحسنت. من عجز عن الهدي وهو متمتع أو قارن، لأن الهدي على المتمتع والقارن، أما من حج مفردا لا هدي عليه، من حج مفردا لا هدي عليه، الهدي على من حج متمتعا أو قارنا. فإذا عجز صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كما ذكر الله عز وجل، و3 الحج تكون قبل العيد، قد يصوم عرفة واليوم 8 واليوم 7 مثلا، أو إن شاء 6 و7 و8 مثلا، المهم بعد العمرة أو حتى من حال تلبسه بالإحرام فإنه يجوز له أن يصوم 3 أيام، و7 تكون بعد الحج إذا رجع إلى أهله، ولو صامها بعد الحج في مكة لا معنى. وكذلك 3 أيام لو أخرها إلى إلى مع 7 بعد الحج أرجو لا حرج أيضا، وأيضا يصومها سواء متوالية أو متتابعة، يصومها متتابعة أو متفرقة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني وقد أشكل عليه، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا؟ ويسأل عن صفة حجة النبي.
2: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما ثبت في صحيح مسلم وفي غيره، حديث جابر وغيره، حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي، فإنه فقد قال السفلان لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. وأي ما أحد يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومع هذا يعني ما أحد يرى أن التمتع أفضل، لأن الرسول هو الذي نقل أصحابه إليه ولا ينقله من الفاضل المفضول، ولهذا قال لولا أني سقت لهذا لجعلتها عمرة ولأحللت معكم، فهو تأسف على ما فعل، ولكن مهما كان سوق الهدي منعه من التحلل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والتمتع أفضل كما مفتى به، والإنساك 3 كما معلوم، القران والتمتع والإفراد، بأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ المرسل يقول ما حكم لعب الكيرم إذا كانت لا تلهي عن الصلاة وذكر الله؟
2: هذه الألعاب وأمثالها فعلا ما دام أنها لا تلهي وليس فيها عوض ومسابقات مالية، ولم يحصل بها إخلال بالواجبات الشرعية وكذلك المسؤوليات من حق الوالدين والأولاد ونحو ذلك، وضيع أوقات هو محتاج إليها، فأرجو لا حرج، ومن غير إسراف، ومن غير أيضا تجلب مشاحنات أو فعلا خلاف أو يكون فيها سباب وفسوق، هذا كله لا يجوز. فإذا كانت تقود إلى مثل هذا فلا يجوز، وإلا الأصل فيها الحل ما دام أنها لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا عن الواجبات والمسؤوليات، وليس فيها مسابقة مالية، وليس بمعنى ليس فيها عوض للخاسر والكاسب إلى آخره. فإذا كانت كذلك فأرجو ألا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، الأخت سمية عبد الله تسأل: ما حكم لبس عدسات العين الملونة للزينة أمام الزوج؟
2: أرجو لا حرج إن شاء الله، لا حرج، وخاصة إذا كانت لحاجة أيضا ولا مع الزينة، وأي لا تسبب ضررا وليس فيها غش أو خداع أو تدليس. ما فإذا كان كذلك أرجو لا حرج، ما دام أنها سلمت من الغش أو الخداع أو التدليس أو تسبب ضررا أيضا، لأن بعضها قد يسبب ضرر أو حساسية، والعيون في هذا تختلف. وإلا أرجو الأصل أنه لا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هل من كلمة توجيهية فيما يتعلق بما نحن فيه من إجازة صيفية، وكما تعلم كذلك تكثر فيها أوقات الفراغ، وأيضا هو موسم لأغلب الأسر والعوائل للسفر والتنزه، فهل من كلمة توجيهية عامة؟ أحسن الله إليكم.
2: جزاكم الله خيرا. لا شك أن في التنبيه في مثل هذا يعني يحسن، ولا شك الإجازة الآن هي حق للإنسان، وخاصة بعد عمل مجهد سواء كان موظفا أو كان طالبا أو نحو ذلك، فهذه يعني لطيفة في في في في تنظيم الأوقات، وفي أيضا يعني كما يقال استجمام من أجل العودة إلى العمل بنشاط أكبر. ولكن ومع هذا ينبغي لا شك طبعا أن المسلم يحفظ وقته، وحينما نقول يحفظ وقته لا يعني أنه يكون كله جد، لا، إنما يكون محفوظا، وحتى في أوقات المرح والهذا فمطلوب، وأيضا الأسفار لا مانع منها وتكون يعني منضبطة. والمسلم الحمد لله بطبيعته يعني يعرف ما يجب عليه وما ينبغي أن يتجنبه، ولا سيما أيضا كما فضلتم الأسر يعني والقائمون عليها، أولا حقهم أن يعني أن يحصلوا على إجازاتهم وأن يتمتعوا في إجازاتهم، وأن يعني يستفيدوا منها بما يفيد، والمتعة فيها أيضا كذلك أيضا مباحة أو مشروعة. لكن مهما كان يبقى يعني ملاحظة المطلوبات الشرعية والواجبات الشرعية، سواء في أداء الفرائض في أوقاتها والمطلوبات الشرعية في أوقاتها، ولزوم الحجاب بالنسبة لأخواتنا المسلمات والمكلفات، وأيضا حتى واللباس المحتشم سواء للرجال أو للنساء، من حيث أنه لا يكون يلبسون ملابس يعني التي يعني قد تكون إما للفساق أو لغير المسلمين، هذه ينبغي أن تجتنب. أما ما كان معتادا للجميع فهذا لا تشبه فيه، فهذه يعني أحيانا قد يعني في الإجازات وخاصة في الأسفار قد يتساهل بعض الناس، وهذا لا ينبغي، إنما يعني ينبغي أن المسلم يكون قدوة، المسلم ولله الحمد في انضباطه وفي يعني حيثما كان ينبغي أن يكون أسوة، وأن ينظر إليه غيره على أنه مضبط وأنه فعلا يلتزم بالآداب ويلتزم بالاحتشام ويلتزم بالأخلاق العالية. فكما قلنا يعني هذه أمور يعني يحسن وأؤكد على أن يكون يجتهد في الأخ المسلم والأخت المسلمة أن يكون قدوة، يكون قدوة في أفعالهم وفي سمتهم وحتى في يعني التزامهم بالتزامهم الشرعي و حتى أداء الفرائض. وأنتم تلاحظون أن الحمد لله أن المسلمين محل يعني إعجاب من غير المسلمين حينما يرون المسلمين ملتزمون، ما يرونهم ملتزمين بأحكام دينهم ومحافظتهم على الشعائر. فأعظم يعني وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل هو القدوة. وحينما أقول دعوة لا يعني أن كل أحد يكون هو يعني أو مكلف ومطلوب منه الدعوة، لا، إنما حينما يلتزم ويظهر بأخلاقه الإسلامية و وبعادته الطيبة الجميلة وبيعني آدابه، هذا كافي في أن يعني ينظر إلى أن ينظر إليه الآخرون بإعجاب، وبيعني بل قد يبعثهم هذا على التساؤل في في في حال يعني المسلم وانضباطه وحسن تربيته وحسن يعني تعامله مع الناس وتعامله حتى فيما بينهم من الأدب والنظام والتزام النظام ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ في كل هذا، ولا سيما أن طبيعة الإجازات وهذا حق أنها فيها يعني تساهل، وهذا حق، وفيها يعني تحلل من بعض فعلا القيود التي تكون عادة في الأمور النظامية أو في أوقات الجد، فأوقات يعني المرح وأوقات التنزه غير أوقات الجد، ولا يطلب فيها الأخ أن يكون أو الأخت أن تكون كما كانت في حالة الجد. هذا أمر معروف، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة المباركة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نورا على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا

الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة

الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون

ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: إنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

0: يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
2: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. خلاء البطن أو تقليل الطعام من مفاتيح صفاء القلب ونقاء النفس، والزهد في الطعام يعين على الطاعة ويقوي الإرادة، أما الإفراط في الأكل فيثقل البدن ويقسي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه الترمذي. تقليل الطعام يساعد على صفاء الذهن ويخفف من التعلق بالدنيا، كما يعزز الإحساس بالفقراء والمحتاجين ويعين على الشكر والقناعة. إن الزهد في الطعام ليس فقط بتقليل كمية ما تأكل، بل هو أيضا تحر للأكل الحلال الطيب الذي يغذي الروح والجسد. فعندما يقلل الإنسان من طعامه يجد نفسه أكثر قدرة على التركيز في العبادة، وأكثر استعدادا لتقبل العلم والعمل به. وقد أشار العلماء إلى أن كثرة الطعام تؤدي إلى الكسل والخمود، بينما التقليل منه ينشط البدن ويقوي العزيمة. خلاء البطن يعلم الإنسان الانضباط الذاتي، وهو أحد أعمدة النجاح في الحياة الروحية والمادية. إنه يبعد النفس عن الشهوات الزائدة التي تقود إلى الغفلة، ويقرب العبد من ربه بالزهد والتقوى. كما أن الإحساس بالجوع أحيانا يذكر المؤمن بنعم الله عليه، ويجعله أكثر تواضعا وإحساسا بمن حوله. ختاما، يوصي الصالحون بخلاء البطن ليس فقط لكونه وسيلة لتحسين الصحة البدنية، بل لأنه أيضا مفتاح للترقي الإيماني والاقتراب من الله تعالى. ويا لها حينئذ من حياة ملؤها بالرضا والسكينة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عنزة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 في التعليق على عمدة الأحكام، وقد وصل بنا التعليق أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 3 في كتاب التشهد من كتاب الصلاة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستعاذة من 4: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأراد المؤلف بيان مشروعية الاستعاذة من هذه 4 بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وذلك أعم من كون هذه الاستعاذة واجبة أو مستحبة كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هكذا أورد المؤلف رحمه الله الحديث بلفظه المتفق عليه ثم بلفظ مسلم، وفائدة ذلك أن الرواية المتفق عليها تحكي السنة الفعلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بكذا، أما لفظ مسلم فهو يحكي السنة القولية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد الحديث، فثبت هذا الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. وفائدة ثانية أن لفظ مسلم جاء بقوله: إذا تشهد أحدكم الحديث، وفي هذا بيان أن هذا الدعاء محله بعد التشهد الأخير، وسيأتي لماذا خصصناه بالأخير دون الأول. وفائدة ثالثة أن لفظ مسلم فيه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بصيغة الأمر، ففيه دلالة لمن قال بوجوب هذه الاستعاذة بعد التشهد. وسأوجز الحديث عن ألفاظ الحديث قبل أن أتكلم عن حكم هذه الاستعاذة، مع التأكيد على أهمية هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاستعاذة بالله من هذه الأمور العظيمة، ومن حافظ عليها في صلواته كلها فإنه يرجى أن الله سبحانه وتعالى يعيذه، لأن تكرارها في كل الصلوات هو من الإلحاح في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، والملح قريب من الإجابة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، قدمت غير مرة أن كان تفيد المداومة على الفعل الذي تدخل عليه أو الكثرة، وهنا والله أعلم تفيد المداومة المستمرة. وقوله في صلاته هذا عام يشمل الصلاة كلها، لكن لفظ مسلم أفاد أن ذلك بعد التشهد. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وليعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، عام في التشهد الأول والأخير معا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. هنا في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله قواعد من العلم، فهو يقرر تعليقا على لفظ مسلم أن اللفظ عام، وذلك يقتضي أن دعاء الاستعاذة هذا يقال في التشهد الأول كما يقال في التشهد الأخير، ثم يستدرك ذلك بأنه اشتهر عند الفقهاء التخفيف في التشهد الأول، ومن لازم ذلك أن يكتفى بالتشهد دون الاستعاذة، ثم يرجع إلى عموم لفظ مسلم ويقول إنه باق على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وهذا الدليل لا بد أن يكون صحيحا. قلت الدليل الذي طالب به ابن دقيق العيد رحمه الله موجود، وهو في صحيح مسلم، فقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد قال: وحدثني زهير ابن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثني محمد ابن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ثم وجدت ابن الملقن رحمه الله قد عقب على ذلك بقوله: وقد علمت أيها الناظر ورود النص المخصص لذلك وصحته، والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، عذاب القبر وعذاب النار معروفان، أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم ووالدينا وأهلينا والمسلمين من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال ابن دقيق العيد: في الحديث إثبات عذاب القبر، وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به واجب. قلت: قد ورد في القرآن الكريم ما يدل على عذاب القبر أيضا، مثل قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، ومثل قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هو عذاب القبر، ثم بين وجه هذا القول. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فتنة المحيا والممات، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فتنة المسيح الدجال، فتنته صده الناس عن دين الله بما يأتي به من أسباب الفتنة. سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها. وسمي دجالا لكثرة دجله، والدجل الكذب والتمويه. وهذا الحديث حري بالمسلم أن يعتني به وأن يحافظ عليه لما فيه من الاستعاذة من أمور عظيمة. أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو عن أربعة. قلت: وبناء على هذا نقلوا عن طاووس القول بوجوب هذه الاستعاذة في الصلاة، خلافا لقول الجمهور القائل بالاستحباب. ورأى بعض أهل العلم أن هذا القول لا يدل على أن طاووس يرى الوجوب، وإنما هو على سبيل التعليم والتأكيد. قال القرطبي في المفهم: ويحتمل أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظا عليه، لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها. والقول بالاستحباب وهو قول الجمهور خلافا للظاهرية، قال في الفروع: والتعوذ ندب، وفاقا من الأئمة الأربعة. وعن الإمام أحمد رواية أنه واجب، فيعيد تارك الدعاء عمدا، فلم تنفرد الظاهرية بالقول بالوجوب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة طه.

0: طه
1: سنن الصلاة.
2: يسن أن يقول دعاء الاستفتاح، ولدعاء الاستفتاح عدة صيغ، يستحب أن ينوع بينها، فمرة يأتي بهذه الصيغة ومرة بهذه. ومما ورد: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والحديث فيه مقال وله طرق يتقوى بها، وقد حسنه ابن حجر. وجاء عند مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ليعلمه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفي فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الFM: رماح
4: 90
3: الحيانية
4: 90.4
3: الغاط
4: 90
3: التوضحية
4: 88
3: على موجات الFM.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يونس وهود.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك إن

تسخروا منه؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي يونس وهود.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء في الصلاة الأخطاء في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن أخطأ فيها خطأ يحيل المعنى ويغيره فلا شك أنها لا تجزئه، إلا أن يكون عاميا لا يحسن إلا ذلك. ولننبه على بعض الأخطاء التي تغير المعنى في قراءة الفاتحة، فمن ذلك كسر الكاف في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقد يقرأها بعضهم إياك نعبد وإياك نستعين. ومثله إضافة حرف الياء في قول الله اهدنا، فبعضهم يقرأه اهدينا أو يقرأه أهدنا، فيتغير المعنى من طلب الهداية إلى طلب الهدية. ومن ذلك ضم حرف التاء في قول الله أنعمت عليهم، فيقرأها هكذا أنعمت، وكذلك لو كسرها فقرأها أنعمت عليهم. فهذه كلها تحيل المعنى ولا تصح معها قراءة الفاتحة. ومن الأخطاء ما لا يغير المعنى، لكن ينبغي بالمسلم أن يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، فما أكثر ما نسمع العامة يقرؤون إياك نعبد بكسر الباء. لا شك أن هذا لا يحيل المعنى، ولكن ما الذي يعجز الإنسان أن يسمع الفاتحة عدة مرات ويردد مع المسجل الذي فيه هذه القراءة؟ والأنسب من ذلك أن يقرأها على أحد ممن يحسن القراءة، حتى يقرأ الفاتحة على الأقل قراءة سليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن حسن الصلاة، وحسن الصلاة أمر شامل يشمل حتى تسوية الصفوف. ولا شك أن القراءة السليمة للفاتحة التي هي ركن أمر لا بد منه، فينبغي أن يتعلم المسلم قراءة الفاتحة وأن يجتنب هذه الأخطاء، والله المستعان.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
4: صلى الله عليه وسلم.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى

بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون

بمحضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الروم.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص التأمل والنظر في عاقبة المرائين. الرياء مرض خطير وشرك خفي مناقض للإخلاص، محبط للأعمال، مبطل للأجور. وقد بين الله تعالى في كتابه حال المرائين في الدنيا وسوء عاقبتهم في الآخرة، ليعتبر أولو الألباب فينفروا من هذا الخلق المشين ويسعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن النظر في أحوال أهل الرياء والتأمل في عاقبة صنيعهم من أعظم الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص. ومن الآيات التي ذكرت حال المرائين في الدنيا وعاقبة أمرهم في الآخرة قول الله تعالى:

0: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المتأمل لهذا الوصف القرآني لحال المرائي المشابه للمنافقين يدرك خطر الرياء وشناعته وبشاعته في كونه صفة من صفات المنافقين تحمل المؤمن على النفور منه والحرص على تحقيق الإخلاص فضلا عن مصير المرائي وعاقبة أمره في الآخرة.
1: فرائد وفوائد. وفوائد.
2: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهي السرة، فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها، طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الرحمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: يحيى الأركاني
0: من سورة الرحمن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: على قراءة عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. غدا الخميس انطلاق الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدورية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة حول العالم، لتكون الأعلى منذ انطلاق المسابقة، وبمجموع جوائز يبلغ أكثر من 10 ملايين ريال. المسابقة تهدف إلى التشجيع على الإقبال على كتاب الله حفظا وفهما، كما ستشهد الدورة إضافة قسم للإناث لأول مرة في تاريخها. أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 من الهجرة، المقرر وصولهم اليوم الأربعاء للمدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة حفظه الله، وذلك على 4 مجموعات خلال هذا العام. وتضم الدفعة الثانية من البرنامج 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 23 دولة حول العالم. ترأس الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة، واطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الموسم وإحصاءات تأشيرات العمرة وأعداد المعتمرين والخطط التشغيلية إلى جانب المنشآت الصحية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي. وأكد أمير المدينة المنورة أن خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية، مشددا على أهمية الاستعداد المبكر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية. أعلنت منصة قبول النافذة الموحدة للتقديم الإلكتروني على الجامعات عن بدء انطلاق مرحلة الفرص المتبقية المخصصة لخريجي وخريجات الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في عمليات القبول السابقة أو تعثروا في تأكيد رغباتهم الأكاديمية. وأوضحت منصة قبول أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب استيفاء الطالب للدرجة الموزونة المطلوبة لكل تخصص، بالإضافة إلى تحقيق كافة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالقسم الأكاديمي المستهدف. كشفت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول ل 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم غد الخميس. وبيّنت الهيئة أن التسجيل العيني الأول للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمكة المكرمة: جزء من حي التيسير، وجزء من حي الهنداوية، وجزء من حي جرهم الشمالي، وجزء من حي جرول، وجزء من حي الرصيفة، وجزء من حي الزهراء. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام السفن التجارية التي تسعى لعبور هذا الممر المائي الدولي، مؤكدة أنها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح. يذكر أن مسار العبور الجنوبي في مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن ميليشيا الحوثي استهدفت أمس بزورق مفخخ سفينة شحن مدنية هندية أثناء إبحارها في البحر الأحمر في طريقها إلى ميناء المخا، ما أدى إلى إغراقها بشكل كامل. الوزارة أوضحت أن قوات خفر السواحل نجحت بالتعاون مع البحرية اليمنية في إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وعددهم 14 بحارة، معربة عن إدانتها للهجوم الغادر ومؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. ونختم موجزنا مستمعينا الكرام بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم على أجواء المملكة العربية السعودية، حيث استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ونشاط متوقع للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها، في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المملكة، وكل ذلك بمشيئة الله تعالى. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي منفذ هذا الموجز نايف بن محمد التركي، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
8: مساك الله بالخير يا شيخ.
9: يا هلا ومسهلا
10: يا شيخ.
7: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
11: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة،
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في مجلس من مجالس السيرة. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
14: مرحبا شيخ يوسف، حياكم الله.
13: لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر، وهذا هو ما عرضناه في حلقة مضت اضطربت مكة اضطراب الريح العاصف، هاجت وماجت، أركان الجاهلية ترتج ارتجاج الشجرة حين تصيبها الصواعق. على إثر ذلك كانت ردة الفعل عنيفة لدرجة يعني نقلها لنا التاريخ مؤلمة لأولئك النفر الذين كانوا لا يملكون إلا الصبر واليقين بما عند الله عز وجل والثبات والتضحية لهذا الدين. انقلنا لهذا المشهد دكتور ماجد في بعض من لوحاته التي حدثت لبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الثلة الذين حملوا هذا الدين.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حصل يا شيخ يوسف في تلك الحقبة في أوائل الدعوة الله عز وجل هو في الحقيقة شيء يثبت القلوب.
13: يثبت القلوب،
14: نعم. لماذا يثبت القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي من السماء ويصنع على عين الله تبارك وتعالى مذ 40 سنة، ومع هذا أمر بالنذارة وكانت سرا، ثم بعد ذلك أمر بالجهر وبدأ يلاقي العذاب هو أصحابه. أليس الله عز وجل قادر على أن يسلم جميعا؟
13: بلى والله.
14: أليس الله عز وجل قادر على أن يشل يد من تمتد أو من امتدت يده إلى أذية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل امتدت يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
13: اللهم صل وسلم.
14: الله قادر على ذلك كله، ولكن مع هذا كان يأتيهم البلاء لنعلم يقينا أن دين الله عز وجل لا بد فيه من التضحية، وأن خير البشر وخير القرون وهو القرن الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من العذاب، وأن نواميس الكون تقتضي أن يكون هناك أسباب يفعلها الإنسان ليرتقي لدرجة الأبرار والمتقين ومن يكون لهم شأن في المستقبل وفي التاريخ. لا يمكن أن يولد الإنسان هكذا ويكون له شأن في التاريخ دون أن يقدم، دون أن يعمل، دون أن يضحي. أول شهيدة في الإسلام، ذلك البيت الذي يحتضن سمية بنت خياط وياسر وابنهما عمار، كانوا في قريش ليس لهم وزن، لكن وزنهم ثقل حينما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبدأ أبو جهل يعذبهم ويسومهم سوء العذاب. سمية كانت امرأة كبيرة طاعنة في السن، لم يرحم كبرها، لم يرحم أنها امرأة، بل بدأ يعذبها ويعذبها ويعذب زوجها وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يريد منهم كلمة واحدة، أن يرتدوا عن دين الله وأن يبتعدوا عن هذا الدين ويتركوا ما عليه محمد ويرجعوا، ثم يكف عنهم العذاب، ومع ذلك لا يرجعون ولا يترددون في أن يظلوا ثابتين على دين الله تبارك وتعالى. فتأتي الطعنة الغادرة من أبي جهل فيطعنها في فرجها فتكون أول شهيدة في الإسلام، تفيض روحها الطاهرة محتسبة ذلك عند الله تبارك وتعالى، وهذه الروح تخرج من هذه الأرض لتكون في السماء في جنة عرضها السماوات والأرض. هذه التضحية العظيمة تبعث لنا يا شيخ يوسف لا لنقرأها فقط، بل حتى نعمل بها ونعلم أن هذا الدين له تضحيات. لا بد أن نصبر، لا بد أن يكون لنا شأن في هذا الدين. زوجها يأتيها أبو جهل ويطعنه كذلك ثم يموت، وتفيض روحه الطاهرة وينتقل إلى جوار ربه موحدا مؤمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت الآن الأحداث تكون ساخنة، هناك بلال أيضا يعذب، وهناك أيضا غيره، هناك خباب بن الأرت يعذب. يقول خباب وكان عبدا، يقول خباب بن الأرت لما أسلمت كان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أطلبه ديني، فقال والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. انظر، يحاصره في ماله ويريد ماله، قال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، محاولة استغلال كل شيء. هؤلاء الكبار، كبار في قدرهم وفي نسبهم وفي شرفهم وفي أموالهم، انظر، وضعوا نصب أعينهم أن يحاربوا محمدا وأصحابه، حتى يأتي هذا العبد الفقير يقول أريد مالي، أنا أطلبك مالا، يقول لا أكفر محمد وأعطيك المال. يقول قلت والله لا أكفر، لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث، يعني يعطيه أمرا مستحيلا. فقال العاص فإني إن بعثت كان لي مال ثم مال وولد، فتأتيني فأقضيك.
13: من باب الاستهزاء.
14: فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فلما رأى إصراره وتمسكه بدين الله بدأ يعذبه عذابا شديدا. يقول خباب: لم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري ما اتقيت الأرض إلا بظهري. ويقول أيضا: أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري.
9: لا إله إلا الله.
14: تعذيب تعذيب تعذيب تعذيب، والصحابة ثابتون صابرون لأنهم مؤمنون بهذه الرسالة. حينما يؤمن الإنسان بما يعتقد اعتقادا جازما أن هناك غاية يريد أن يصل إليها، فإن هذه العقبات في الطريق لا يراها شيئا، لأنه يعلم أن هناك موعد عظيم ينتظره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم مالا، لا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم مالا، لم يكن عندهم مال، لا يرجون مناصب، ليس عندهم مناصب يوزع عليه الصلاة والسلام، إنما عندهم الإيمان بالله وحده. لكن مع هذا ومع شدة ما يلاقيه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، جاء في أنفسهم وتسرب في أنفسهم: لماذا لا نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ونشكو إليه الحال؟ يقول خباب بن الأرت: ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. الصحابة الآن اشتد العذاب، وهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، وأن دعواته تصعد إلى السماء، وأن جبريل ينزل عليه. فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فماذا كان الجواب؟ فقاد عليه الصلاة والسلام وهو محمر وجهه. الكلام الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم وردة فعله كأنه يقول: هذا الدين ليس بحاجة أحد، هذا الدين ليس بحاجتك، إذا كنت تريد ثمن ليس عندنا ثمن إلا الجنة، إما أن تقبل وتصبر ولا ذهب. قعد وهو محمر وجهه،
9: سبحان الله،
14: عليه الصلاة والسلام من طلبهم هذا،
9: اللهم صل وسلم،
14: مع أنه يرى عذابهم. فقال: إن كان من قبلكم لا يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. كل هذا العذاب، عدد الصحابة قليل، وهؤلاء المشركون في زيادة قوة ومناعة، ويضربون بيد من حديد على هؤلاء الضعفة. سمية قتلت وزوجها قتل، وبلال يبكي ويوضع الحجر على صدره، وخباب بن الأرت توقد النار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالواثق بوعد ربه، المؤمن بأن هذا الدين سينتصر، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه.
9: هذا الكلام في تلك
14: في شدة
9: اللحظة،
14: البلاء، في شدة البلاء يا شيخ يوسف، يبعث هذا الأمل. الصحابة يسمعون هذا الكلام ويلتفتون حولهم ويرون المعذبين، ولكنهم يعلمون أنه الصادق عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكلام وحي من الله. وكان انتشر الإسلام، وفي الحديث الآخر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يبلغن هذا الدين
9: ما بلغ
14: الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. وكان بلغ هذا الدين، وصل إلى أقاصي الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، بل إن هذا الدين دخل بعض البيوتات لا بالسيف ولا بالقوة، دخلها بمعاملة أهلها من التجار وغيرهم. أناس سمعوا الأذان فآمنوا، سمعوا كتاب الله فآمنوا، تغلغل إلى قلوبهم ودخل إلى نفوسهم فآمنوا، ثم انتشر دين الله عز وجل. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، كأنه يقول لهم: أنتم ستحملون هذه الرسالة، لابد أن تصبروا، لابد أن تكونوا مثالا يحتذى به كما كان قبلكم، حينما كان الواحد منهم يمشط بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على مفرق رأسه، ومع هذا يقال له: ارجع عن دينك، فلا يرجع. إنهم من اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان لابد أن يكونوا كالجبال صبرا وثباتا وقوة وتحملا لدين الله تبارك وتعالى، ليقتدي بهم الدعاة إلى الله ويتحملوا ويصبروا، يقتدي بهم الأباء في دعوة أبنائهم وفي إيقاظهم للصلوات وتحملهم لذلك، تقتدي بهم الأمهات حينما تعالج أبنائها في نصحهم وتوجيههم ولا تيأس وتصبر، وكذلك المعلمين والمعلمات وكل من له.
9: نعم،
14: يصطبر الإنسان، يصطبر في الدعوة، يصطبر في الأمر والدعوة والأمر بالصلاة، يصطبر في كل شؤون حياته التي فيها خير الدنيا والآخرة.
9: وإذا وإن خارت قواه أو تضعضعت فليتذكر هذه الأمثلة. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما تفضلتم تثبت الإنسان. التحديات التي أمامنا مقارنة يعني في تربية الأبناء أو في غيرها من شؤوني، أو حتى مجاهدة النفس،
14: نعم صحيح،
9: في إصلاح النفس واستقامتها على دين الله عز وجل، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى نظر إلى الآخرة ونظر إلى الجنة وإلى النار، وتذكير النفس بهذا المصير وبهذه الغاية العظيمة. لا يكون ذلك إلا يعني جزء مما يصبر النفس ويعينها هو النظر إلى هذه التضحيات التي قدمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من تضحية. حين تنظر إلى ما حدث إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل أيضا بنظرك إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله.
14: الله أكبر.
9: ومع ذلك اتهم بالجنون، اتهم بأنه ساحر، اتهم بما اتهم به مع مكانته فيهم ومعرفتهم له، ومع ذلك لاقى ما لقى، بل إنه يعني حدث لهم من الإيذاء الجسدي ما حدث. لابد من عرض هذا في مقابل أيضا ما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
14: لا شك يا شيخ يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وقال أوذيت في الله عليه الصلاة والسلام، وصبر لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام.
9: اللهم صل وسلم.
14: لما يرون قدوتهم عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ والصادق الأمين الحظي عندهم، ومع هذا كان يؤذى ويصبر، وكان يوضع السل الجزور على ظهره ويصبر، كان عليه الصلاة والسلام يوضع الشوك في طريقه ويصبر، تدمى عقباه عليه الصلاة والسلام ويصبر.
9: الله أكبر.
14: هو إمام الصابرين، لأن الله عز وجل أراد له أن يحمل هذه الرسالة، فلذا اصطفاه من البشر عليه الصلاة والسلام.
9: اللهم صل.
14: وصبره عليه الصلاة والسلام مدرسة لنا جميعا، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ومع هذا أوذي عليه الصلاة والسلام وصبر. سيأتي معنا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجروا إلى الحبشة بدأت كفار قريش تصب أذاها على من بقي، وهم من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة الذين لم يستطيعوا الهجرة. أي نعم.
9: في المقابل سنجد أيضا من ردة الفعل على هذه الدعوة الجهرية محاولة الحيلولة بين وصول هذه الدعوة إلى غيرهم من الناس، حين يصد العرب التي تأتي إلى مكة حاجة أو في تجارة أو في غيرها، هناك من الصد ما حدث أيضا نكالا لهذه الدعوة وحربا لها. لا شك أنه أيضا هذه أحد التحديات الكبيرة التي واجهها الدعاة إلى الله عز وجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. في مقابل ذلك أيضا المجادلة وطرح الأسئلة التعجيزية، طلب الآيات، طلبهم أن يلقى عليه كنز أو جنة أو أن يأتي بملك أو أن يرقى في السماء أو يبعث ما مضى من الأباء، كل هذه من محاولة التعجيز لهذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك سار الركب على كل هذا الضغوطات التي والتحديات التي واجهوها.
14: نعم، هذا ترى من رحمة الله، لأن لو كانت هناك آية نزلت عليهم فلم يؤمنوا بها لهلكوا كما كان في الأمم السابقة، ولكنهم عرفوا ما هي الآية وتيقنوا ما هي، والمعجزة ما هي؟ هي القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون يقينا أنه ليس من قول البشر. فلذا تحداهم الله عز وجل في بادئ الأمر أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بمثله أي بمثل القرآن كاملا وعجزوا، ثم تحداهم بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم بسورة وأيضا عجزوا، مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة. فلذا صار القرآن هو المعجزة الخالدة، وما من نبي إلا جاء بشيء يبرع فيه قومه. موسى عليه السلام حينما بعث كان في قوم يتقنون السحر، وكان هو الرائج في ذاك الزمن، فجاء الله عز وجل بآية يعلم السحرة أنها ليست سحرا ولا يستطيع السحر، لأن السحر تخيل، بينما موسى جاء بحية تسعى حقيقية، تنقلب العصا إلى حية وتخرج يده بيضاء من غير سوء. ثم لما جاء عيسى عليه السلام جاء في زمن برع فيه الأطباء براعة عظيمة، فجاء بشيء لا يستطيعه الأطباء، لا يمكن للطبيب أن يحيي ميتا، فكان عيسى يحيي الميت بأمر الله تبارك وتعالى. كانوا لا يستطيعون أن يبرئوا الأكمه والأبرص، وكان عيسى بأمر الله يبرئ الأكمه والأبرص. ثم جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بآية لقوم كانوا يتفاخرون بالفصيح الكلام وبالشعر وبالنثر ويعقدون اجتماعات في ذلك في مجنة وعكاظ وغيرها، ثم جاء بكلام علموا أنه ليس بكلام البشر وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة، سورة واحدة، التحدي جاء بسورة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة حتى لو أرادوا فيها مناكفة محمد، لكنهم يعلمون أنه لو جاءوا بسورة صارت أضحوكة لأن في مقابل كلام الله تبارك وتعالى.
9: الله أكبر، الله أكبر. أيضا مما يعني يمكن الوقوف عنده لما اشتد البلاء أن رحمة الله عز وجل تأتي لأولئك المؤمنين ببصيص أمل، ويفتح لهم فرصة أن يخرجوا من هذه الديار التي عذبوا فيها وابتلوا فيها بالاضطهاد، الهجرة الأولى. دكتور رمان،
14: نعم، كما تفضلتم الشيخ يوسف، لما اشتد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
9: اللهم صل
14: وسلم، وصار أهل مكة يتفننون في تعذيبهم وأذيتهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام،
9: اللهم صل وسلم،
14: مأمورا بالبقاء، أن يبقى في مكة، والصحابة كذلك، ولكنه يتألم لتألم هؤلاء الضعفة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. هنا جاء الفرج، بصيص الأمل يخرج حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. لكن إلى أين؟ جاءت الهجرة إلى بلد ما كان أحد يتخيل أن يذهب إليه أحد من هؤلاء، إنها الحبشة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لملك الحبشة، هذا الوصف عظيم جدا، قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أنه نصراني لكنه كان يعظم النصرانية ويخشى من الظلم فلا يظلم عنده أحد. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبعث رسالة ولم يبعث شيئا معه أو هدايا، لكنه يعلم أن هذا الرجل عادل وأن الصحابة حينما يذهبون إليه لن يظلموا هناك. فلذا لما ضاقت مكة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن الله عز وجل وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى أن يذهبوا إلى ذلك الملك العادل النجاشي. والنجاشي مات مسلما، ما دليل ذلك؟
9: صلاة النبي،
14: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حينما جاءه الوحي يخبره، لم يأتي أحد، فقام في صحابته رضي الله عنهم وأخبره أنه مات الملك الصالح وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم كان يحمل الصليب على صدره، كان يحمل الصليب على صدره، ومع هذا ذهبوا إليه، بقوا هناك، وذهبت عنهم أذية قريش، مع أن قريشا حاولت استرجاعهم وأرسلت لهم الداهية، داهية العرب عمرو بن العاص، وحاول أن يغير صدر النجاشي عليهم، وذكر له أنهم كانوا يسبون مريم وعيسى، فسمع القرآن وتأثر به وقال إن هذا وما جاء به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة، والله لا يؤذون عندي ولا يخرجون. فبقوا عند النجاشي حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وما جاءوه إلا في المدينة حينما ذهب عليه الصلاة والسلام عند الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم،
9: رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث الحقيقة لا يمل عن هذه السيرة العطرة، وبالذات في هذه الحقبة التي لاقى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من أذى، قائمة طويلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل ياسر، خباب بن الأرد، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه الذي ضربه الكفار حتى أغمي عليه من شدة الضرب، عامر بن فهيرة كان يعذب حتى يفقد وعيه فلا يدري ما يقول، تخيل رجل يضرب يضرب حتى يذهب وعيه لدرجة أنه يتكلم بما لا يعي. أبو فكيه رضي الله تعالى عنه اسمه أفلح، كانوا يشدون برجله الحبل يسحبونه ثم يجرونه على الأرض ليفتنوه عن دينه، ومع ذلك أصبر رضي الله تعالى عنه، شريك تعذب تترك في الشمس المحرقة حتى يذهب سمعها وبصرها. أمثلة كثيرة كما يعني تفضلتم، الله يجزاكم خير دكتور ماجد. خلاصتها لنا التي نستضيء بها نحن من هذه السيرة النيرة، أن الصبر لا يمكن لإيمان أن يمضي بدون صبر.
14: الله أكبر، إنما النصر مع الصبر،
9: إنما النصر مع الصبر، والإيمان الصبر بمثابة الرأس للإيمان.
14: الله أكبر،
9: لا يمكن أن ترى جسدا بدون رأس، ولا يمكن أن ترى إيمانا بلا صبر.
14: الله أكبر،
9: فالصبر والاستبار لله عز وجل مآله إلى الرفعة العظيمة عند الله.
14: الصبر ضياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، يضيء الطريق أمامك.
9: ولو لم يأتنا من درس هذا المجلس إلا هذا لكفى به تذكيرا وإحياء هذه الخصلة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقنا العافية، وأن يستر علينا في ديننا وفي دنيانا وفي أخرانا. اللهم آمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض لهذه المشاهد من مشاهد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
6: مجالس السيرة.
10: مجالس السيرة،
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الإسراء.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.

ناصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: الحكمة وفصل الخطاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كاملة نجا بفضل الله وكرمه، وإن وجد فيها نقص أخذ من صلاة النافلة والتطوع لجبران هذا النقص. وأهم ما ينبغي على العبد المحافظة عليه بعد الفريضة السنن الرواتب وصلاة الوتر. السنن الرواتب منة وفضل عظيم من الله تعالى على عباده، يجب على المسلم المحافظة عليها وعدم تضييعها لما لها من الفائدة والنفع العظيم في الدنيا والآخرة. وآكدوا هذه السنن سنة الفجر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في سفر ولا في حضر، فهما خير من الدنيا وما فيها. وبهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح نهاره المبارك، كما أنه كان يخفف من القراءة فيهما فيقرأ سورتي الكافرون والإخلاص. ولأهميتهما العظيمة، فإن فاتت العبد ولم يصليها فيصليها بعد فريضة الفجر أو بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. والحكمة من تشريع السنن الرواتب كما ذكر أهل العلم زيادة الحسنات وتحصيل الثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات وتعويض النقص في الفرائض. ويشرع للمسلم أن يقضي السنن الرواتب التي فاتته لعذر ما كالنسيان أو النوم أو الانشغال، فيمكن له قضاؤها وإن كان ذلك في أوقات النهي، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها أمته.
2: لطائف قرآنية.
4: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
5: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله. وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة، ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي، فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: حلقة النور.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
8: تقدم حلقة النور،
9: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
9: حلقة النور.
8: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
9: تنفيذ
10: خالد بن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب، وطريقتنا في كل حلقة أن نقرأ هذه الآيات ثم يردد معي الطلاب هذه الآيات، وبعد ذلك تنبيهات يسيرة، ثم نستمع لتلاوات الطلاب في آخر الحلقة. قبل أن نبدأ المنهج في هذا اليوم وتلاوتنا، يعرف الطلاب بأسمائهم.
12: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
13: عبد الله سعد عبد الله دراهم.
14: نواف بندر عثمان الزاحم.
11: حياكم الله جميعا. اليوم المنهج إن شاء الله تعالى سيكون من سورة النصر. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
15: أعوذ بالله من الشيطان.

0: نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر.
1: فسبح بحمد ربك واستغفر.
0: ما هي فسبح؟ فسبح.
1: فسبح بحمد ربك واستغفر.
0: واستغفر.
1: واستغفر.
0: إنه كان توابا.
1: إنه كان توابا.
0: طيب بارك الله فيكم جميعا. في الآية الأولى في قوله تعالى إذا جاء نصر الله، هنا عندنا مد متصل ويسمى المد الواجب ومقداره 4 حركات، فتمده مدا طويلا فتقرأ إذا جاء، إذا جاء نصر الله والفتح. اتفضل يا نواف. إذا جاء،
2: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: أحسنت يا نواف. طيب في قوله تعالى ورأيت الناس، النون والميم المشددة إذا أتت في القرآن الكريم دائما يكون الحكم فيها غنة بمقدار 2 حركات، فتقرأ ورأيت الناس، الناس، ما تقرأ ورأيت الناس يدخلون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كذلك عندنا الدال في يدخلون، قلنا عنها أن هذا الحكم حرف الدال إذا أتى ساكنا سواء في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيه القلقلة، فيقرأ يدخلون، يدخلون، ليست يدخلون، يد، يدخلون في دين الله أفواجا. طيب قال فسبح بحمد ربك واستغفر. ننتبه هنا إلى كسرة الباء، فما تقرأ فسبح، فسبح، فسبح، واضح؟ فسبح بحمد ربك واستغفر مثلها، ليست واستغفره، واستغفر، لابد أن تكسر الفاء وترقق الراء، واستغفر، إنه كان توابا. طيب الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بإبراهيم.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم، تفضل يا عبد الله.

0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: زد الغنة في إنه كان.
0: إنه كان توابا.
1: أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: حرف الصاد، نصر الله والفتح، ليست نصر، نصر الله والفتح. أعدها. إذا جاء.
2: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفره.
1: واستغفر. طيب اسمعها. واستغفر.
2: واستغفر.
1: واستغفر.
2: واستغفر.
1: ممتاز.
2: إنه كان توابا.
1: طيب زد الغنة في إنه كان.
2: إنه كان توابا.
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا، نواف وعبد الله وإبراهيم. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. رواه البخاري. أتقاهم أي أشدهم لله تقوى، فنالوا أعلى الكرامة من جهة الشرف بالأعمال الصالحة التي تقيهم من عذاب الله.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تفلحون.

ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب.

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

الضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، سهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده. وزير الخارجية يؤكد أن حماية القدس ركيزة أساسية للسلام. غدا الخميس انطلاق الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 80,000 جولة رقابية بمنطقة الرياض. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس بوركينا فاسو. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية لا سيما تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. وخلال افتتاح الاجتماع الوزاري لدعم القدس أكد وزير الخارجية أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، وأن حماية القدس ركيزة أساسية لأي سلام.
5: إن حماية القدس ليست قضية دينية أو إنسانية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وتؤكد المملكة أن تبرير العنف والتحريض عليه استنادا إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافا خطيرا عن القيم المشتركة للأديان السماوية، ويتعارض مع مبادئ المساواة في الكرامة الإنسانية وقدسية الحياة البشرية. وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام. وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض خطاب الكراهية والتفوق الديني والعنصري، ومحاسبة جميع أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين، وجميع الممارسات التي تؤدي إلى تقويض فرص التعايش والسلام.
4: الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية متحدثا في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة. ولتقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء. محلياً، تصل إلى المدينة المنورة اليوم الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 من الهجرة قبل انتقالهم لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وتضم الدفعة الثانية من البرنامج 250 معتمراً ومعتمرة يمثلون 23 دولة من قارة أوروبا وكذلك آسيا. تنطلق يوم غد الخميس الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة حول العالم، لتكون الأعلى منذ انطلاق المسابقة وبمجموع جوائز يبلغ أكثر من 10 ملايين ريال. المسابقة تهدف إلى التشجيع على الإقبال على كتاب الله عز وجل حفظا وفهما، كما ستشهد الدورة إضافة قسم للإناث لأول مرة في تاريخها المضي. اختتمت اليوم أعمال النسخة الثانية من البرنامج الصيفي المكثف لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بمسجد قباء لعام 1448 من الهجرة الذي نظمته جمعية الوحيين على مدى شهر كامل. وشهد البرنامج مشاركة 190 طالبا وطالبة من 20 جنسية بإشراف 15 معلما ومعلمة، إلى جانب تخصيص حلقة قرآنية لزوار وقاصدي مسجد قباء أتاحت لهم تصحيح التلاوة وكذلك مراجعة المحفوظ. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الرياض وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات 80,291 جولة رقابية وإشرافية على جوامع ومساجد مدينة الرياض وكذلك المحافظات التابعة لها، وذلك خلال شهر يوليو من عام 2026. كما نفذت الوزارة ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية 3,771 منشطا دعويا خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار رسالتها الرامية إلى نشر العلم الشرعي وتعزيز القيم الإسلامية وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء الوطني. نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 37,000 جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة خلال شهر يوليو من عام 2026، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع جودة التنفيذ وتحسين مستوى السلامة في مواقع المشاريع. وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد أكثر من 3,000 مخالفة، فيما استقبل المركز خلال الفترة ذاتها أكثر من 20,000 بلاغ مرتبط بأعمال مشاريع البنية التحتية في إطار متابعته المستمرة لمستوى الامتثال ومعالجة الملاحظات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع خطوط وشبكات مياه في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية جاوزت 71 مليون ريال، ذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البنى التحتية ورفع نسبة التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي وتحقيق التوازن المائي والبيئي في مدن ومحافظات المملكة المختلفة. دوليا، وفي آخر تطورات المنطقة، كشفت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز على أن تعلن عنه واشنطن، وفق ما أفاد موقع إكسيوس. كما أوضحت المصادر أن الاتفاق المرتقب يلبي بعض مطالب إيران المتعلقة بالحصول على دور أكبر في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو دور لم تكن تتمتع به قبل اندلاع الحرب. نص الاتفاق كذلك على قيد المناقشة على إقامة ترتيبات مؤقتة بين عمان وإيران في مضيق هرمز لمدة 60 يوما مع إمكانية تمديدها. ونختم نشرتنا مستمعينا الكرام عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم على أجواء المملكة، حيث يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ونشاط للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية منها، في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المملكة. وبحالة الطقس المتوقعة بإذن الله عز وجل على أجواء المملكة نختم نشرتنا مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده. وزير الخارجية يؤكد أن حماية القدس ركيزة أساسية للسلام. غدا الخميس انطلاق الدورة 46 مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 80,000 جولة رقابية بمنطقة الرياض. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميلان أحمد بن ناصر المطيري وفيصل الرشيد، في الهندسة الرقمية محمد أشكرة، وكان معكم على التنفيذ على الهواء الزميل القدير خالد بن محمد المالكي، وتشرف بإلقائه على أسماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العلي. ودمتم بحفظ الله ورعايته، حفظ الله هذا الوطن العظيم وقيادته وشعبه الكريم من كل سوء ومكروه وكافة بلدان المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
8: حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المستمعين.
7: تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأعذب وأرق التحايا من فريق العمل، من الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي وسلطان العنزي، وفي الإخراج عبد المحسن السران. شيخنا الكريم، هذا سؤال من أخينا أبي عبد الرحمن، يسأل ويقول: كيف أعرف أن الله عز وجل قد رضي عني؟
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكون الإنسان يعرف أن الله قد رضي عنه لا سبيل إلى ذلك وهو في الدنيا، لأن هذا من أمور الغيب، ولا سبيل لمعرفة رضا الله عنه. ولذلك كان السلف يعملون الأعمال العظيمة من الصلاة والصيام والصدقة وغيرها، ويخشون من عدم القبول، كما قال الله تعالى في الثناء عليهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجاء في تفسيرها أنهم الذين يعملون الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والصدقة وغيرها، ويخافون ألا يتقبل منهم. قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخشى من عدم القبول. فهذا يجعل المسلم وجلا ومشفقا، ويسأل الله دائما القبول. ولهذا أثنى الله تعالى على المستغفرين بالأسحار، لأنهم قاموا الليل وتعبدوا الله عز وجل ولم يعجبوا بعملهم، وخشوا من عدم القبول وخشوا من التقصير، فهم يستغفرون بعد قيام الليل، فأثنى الله عز وجل عليهم. وفعل الإنسان أن يستقل العمل مهما عمل، يستقل الأعمال الصالحة التي يعملها، ويكون وجلا مشفقا ويخشى من عدم القبول، ويجتهد في فعل الطاعات، ويسأل الله تعالى أن يرضى عنه، يسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يوفقه للخير، فيكون في هذه الدنيا في حال جهاد ومجاهدة للنفس والشيطان، وخائفا وجلا من أن لا يتقبل منه، ويسعى لإرضاء الله عز وجل بأن يلتزم ويستقيم على طاعة الله، ويبتعد عن ما حرمه الله.
7: نعم، أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معنا أبو نايف من أبها، تفضل يا أبا نايف.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أحسن الله إليك يا شيخنا وميتنا.
7: اللهم أمين، تفضل بسؤالك.
9: شيخنا الله يبارك فيك، أنا مشارك مع ناس في أرض، والأرض هذه يا شيخ فيها أسهم وفيها تطوير. الأرض يا شيخ كالتالي: إن فيها أسهم، في ناس يدخلون مبالغ كبيرة، وفي ناس مبالغ على حسب كل ما استطعته، ثم بعد ذلك تقسم أسهم، لكن حاليا ما هي معروضة، ما هي من عروض التجارة، لأنها باقي هي أرض كبيرة، وبعدين بيخططونها ثم يضيفون إليها الكهرب والأشياء هذه. فهل فيها زكاة يا شيخ الآن؟ لأن الفترة ممكن من 5 سنوات قد شرناها، لكن ما أدري هل فيها زكاة ولا يا شيخ. والسلام.
7: جزاك الله خير، تفضل هذا الشيخ.
8: نعم فيها زكاة على القول الراجح، لكن لا يلزمكم أن تخرجوا الزكاة الآن، وإنما يجوز تأخير الزكاة حتى يبدأ في بيعها، وحتى تتوفر السيولة الكافية للزكاة. لكن التطوير لا يمنع من إيجاب الزكاة فيها، فهي عروض تجارة قائمة ورائجة وبالملايين، فتدخل في عموم الأدلة الموجبة للزكاة. وإذا كان الرجل الذي عنده 10,000 ريال نوجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، فكيف بهذه الملايين؟ هذه أولى بأن تجب فيها الزكاة، ولا شيء يمنع من إيجاب الزكاة فيها. وأما كونهم لا يريدون أن يبيعوها الآن، هذا لا يسقط الزكاة فيها، تجب فيها الزكاة، لكن لهم أن يؤخروا إخراج الزكاة حتى يبدأوا في البيع وتتوفر السيولة الكافية.
7: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه أيضا مستمعة كريمة تقول: إذا عملت الذنب وتبت منه ثم وعاهدت الله عز وجل ألا أعود إليه، وبعد فترة غير طويلة قمت باقتراف هذا الذنب والندم يعصرني كثيرا، أنا أخاف من عقاب الله لي، لكن كيف أتخلص من هذا الفعل نهائيا، وكيف أتخلص من قلق عقاب الله لي، وهل سيتوب الله علي ويرحمني ويغفر لي أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
8: نقول الأخت الكريمة إن من رحمة الله عز وجل أنه يقبل التوبة من التائبين، بل إنه سبحانه يحب التوابين. فإذا أذنب العبد ذنبا وتاب إلى الله عز وجل، ثم مع مرور الوقت ضعفت نفسه فأذنب الذنب مرة أخرى، فإنه يتوب إلى الله تعالى مجددا. هذا لا يمنع من أن يتوب إلى الله ويجدد التوبة عندما يحصل منه الذنب. المهم أنه عند التوبة يكون صادقا في الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه، ومصحوبا بالندم. لابد من هذه الشروط الثلاثة لصحة التوبة: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. لكن إذا قدر أنه عاد إليه بعد ذلك بسبب يعني ضعف في نفسه ونحو ذلك، فإن توبته الأولى صحيحة، ومطلوب منه أن يأتي بتوبة جديدة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب المرة الثالثة فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وهذا محمول عند أهل العلم على من يقع منه الذنب فيتوب توبة صادقة، لكن تضعف نفسه فيعود للذنب مرة أخرى، فمطلوب منه أن يتوب من جديد. فكلما وقع في الذنب أتاب إلى الله عز وجل، لأن البشر يبقون بشرا ضعفاء، يعتريهم ما يعتري البشر. فالإنسان قد يتوب ويصدق في توبته ويكون عازما على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، لكنه مع مرور الوقت يضعف ويقع في الذنب. فمطلوب منه أن يجدد التوبة مرة أخرى، كلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة حتى يصدق عليه وصف التوابين. والتواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، والله تعالى يحب التوابين من عباده. نعم،
7: جزاكم الله خير شيخنا الكريم. معنا أم إبراهيم من جدة، تفضل يا أم إبراهيم.
1: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحفظكم. عندي سؤال.
7: ما هو؟
1: بعض النساء استهانت بلبس الملابس العارية بدون أكمام، أو تبين أجزاء من الظهر أو الصدر مكشوفة والساقين، بحجة أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. توجيهكم الله يحفظكم.
7: تفضل. هذا الشيء،
8: المرأة تستر أمام النساء ما تستره أمام محارمها، وليس لها أن تكشف وتقتصر على ما بين العورة ما بين السرة إلى الركبة. وعلى ذلك نقول إن المرأة أمام النساء تستر ما تستره أمام محارمها كأبيها وإخوانها ونحو ذلك. ومما يدل لهذا قول الله عز وجل في آية الأحزاب، قال لا جناح عليهن، ثم ذكر الله تعالى محارم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، ثم قال ولا نسائهن، فعطف الله تعالى النساء على هؤلاء المحارم. فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أن المرأة تستر أمام النساء ما تستره أمام محارمها، فلا تتوسع في التكشف أمام النساء باعتبار أنهن نساء، وإنما يظهر منها ما جرت العادة بإخراجه كشعرها وذراعيها وأطراف ساقيها ونحو ذلك.
7: نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: حكم ألعاب الأطفال المجسمة التي تأتي على هيئة حيوانات أكرمكم الله، مثل الجمال والديكة والبط وغير ذلك.
8: الأطفال يرخص لهم ما لا يرخص للكبار، ويدل لذلك قصة عائشة رضي الله عنها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها بعض الألعاب التي تلعب بها، ومع أنها يعني على شكل صور محرمة، لكن لما كانت صغيرة رخص النبي عليه الصلاة والسلام لها في ذلك. فأخذ أهل العلم من هذا أن الأطفال يرخص لهم في الألعاب ما لا يرخص للكبار، ولأن اللعبة في يد الطفل كالممتهنة، والصورة إذا امتهنت زال حكم التحريم عنها. ولهذا في قصة عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ووجد أن عائشة قد سترت سهوة لها بقرام، يعني بكساء، وكان فيه صورة خيل، يعني عليه رسمة خيل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه وقال: ما هذا يا عائشة؟ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فقالت عائشة رضي الله عنها: فأخذناها فجعلنا منها وسادة أو وسادتين، لأن الصورة إذا جعلت وسادة فقد أصبحت ممتهنة. فالصور إذا جعلت على الوسائد وجعلت على الفرش التي توضع على الأرض زال عنها حكم التحريم. ومن ذلك أيضا ألعاب الأطفال هي كالممتهنة فيخفف فيها. نعم
7: نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. هذه أحد الأخوات الكريمات تقول: لدي زكاة ذهب، هل يجوز أن أعطي إخواني أخواتي من زكاة ذهبي؟ هم ظروفهم المادية صعبة، مع العلم أني متزوجة وليس لدي أطفال.
8: لا بأس أن تعطي إخوانك وأخواتك من زكاة مالك إذا كانوا محتاجين، إذا كانوا محتاجين، خاصة إذا كان الأب موجودا فليس بينك وبينهم توارث، أو كان لهم أبناء فليس بينك وبينهم توارث، فلا بأس أن تعطيهم من زكاتك، بل إن هذا هو الأفضل لكونه يجمع بين الزكاة وصلة الرحم.
7: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا إحدى المستمعات الكريمات تقول: قبل 3 سنوات كنت حاملا وسقط الجنين في الشهر 3 أو في بداية 4 بعد عملية الإجهاض، ما كنت أصلي ولا أصوم حتى طهرت، مع العلم بجهلي بالحكم الشرعي، فماذا يلزمني الآن وجزاكم الله خيرا؟
8: إن كان هذا السقط قد تبين معه خلق إنسان بأن بان له عينان أو أنف أو نحو ذلك، فيكون هذا الدم دم نفاس وتسقط عنك الصلاة، ليس عليك الصلاة. أما إذا كان لم يتبين فيه خلق إنسان وإنما كان نطفة أو مضغة أو علقة، إنما كنطفة أو علقة، فيكون هذا دم فساد تصومين معه وتصلين. والفقهاء يقولون إن الحمل إذا كان أقل من 80 يوما فإنه لا يتبين معه خلق إنسان، وإذا زاد على 90 يوما فالغالب أنه يتبين معه خلق إنسان، وإذا كان بينهما فيحتمل أن يتبين معه خلق إنسان ويحتمل أنه لا يتبين. فإذا الضابط في هذه المسألة هو تبين خلق الإنسان في هذا السقط. فنقول أخت الكريمة ذكرت قال 3 أشهر أو بداية 4، فإذا كان الأمر كذلك فيغلب على الظن أنه قد تبين معه خلق إنسان، لأنه إذا كان 3 أشهر معنى ذلك أنه 90 يوما قالت ما بين 3 و4، فإذا كان كذلك فيكون دم نفاس لا شيء عليها، فعليها أن تتأكد من مدة الحمل. إذا كان أكثر من 90 يوما غالبا وتبين معه خلق إنسان يكون دم نفاس وتسقط عنها الصلاة. إنما التي تصلي التي لم يتبين مع السقط خلق إنسان، بأن يكون السقط قبل 90 يوما خاصة إذا كان قبل 80 لا زال نطفة أو علقة، فهذا دم فساد تصلي معه وتصوم. أما إذا كان تبين مع خلق إنسان خاصة أنه تجاوز 90 يوما فيكون دم نفاس. فمثل هذه الأسئلة الأحسن أن الأخت السائلة تتواصل مع المفتي مباشرة حتى يطرأ عليها مثل هذه الأسئلة. أما جوابنا الآن ما دام أن السؤال بواسطة فيكون جوابا بالاحتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا، فإن كان كذا فالحكم كذا وإلا كذا. ولذلك لو أن الأخت السائلة وأقول السؤال يعني وأقول هذا التوجيه للإخوة المستمعين عموما، مثل هذه الأسئلة الأحسن التواصل مع المفتي مباشرة حتى ينظر لجميع الاحتمالات ثم يعطيها الفتوى المحددة المناسبة لها. نعم
7: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هذا أحد المستمعين الكرام يعمل صيدليا، يقول أنا صيدلي وفيه أدوية داخل الصيدلية لا يتم صرفها إلا من خلال وصفة طبيب مختص، يأتي بعض الناس يريدونها من غير وصفة، فأنا أقول أن هذا الدواء غير موجود، وفي أحيان كثيرة يكون موجود، ولكن عندما أطالبهم بوصفة الطبيب يفتعلون معي مشاكل كثيرة، فأضطر لقولي أن الدواء ليس موجود، فهل يعد ذلك من الكذب المحرم؟
8: أولا ينبغي الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وضعت لأجل تحقيق المصلحة العامة. يعني كون بعض الأدوية يمنع من صرفها إلا بوصفة طبية لا شك أن هذا فيه مصلحة كبيرة، لأن صرف الدواء بدون وصفة طبية خاصة في بعض الأمراض قد يؤدي إلى مضاعفات ويؤدي إلى مشاكل كبيرة. فهذا من الأمور التي يلزم الالتزام فيها بالأنظمة والتعليمات التي وضعت لتحقيق المصلحة العامة. وإذا أحرجت يمكن أن تتأول تقول مثلا الدواء غير موجود، وأنت تقصد مثلا هذا الركن أو هذا المكان المعين، فالتأول لا بأس باللجوء إليه خاصة عند الحاجة. ولهذا يقول بعض السلف عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب. فيمكن أن تتأول بأن تقصد معنى صحيحا والمخاطب يفهم معنى آخر، وبذلك لا تقع في الكذب.
7: نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذه إحدى الأخوات الكريمات تقول ابني تارك للصلاة منذ سنة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، تعبت معه في النصح والتوجيه والشدة واللين، ولكن حتى الآن لم يتغير حاله وأنا تعبت كثيرا ولا أريد أي توجيه عن أداء الصلاة، فما توجيهكم لنا وجزاكم الله خيرا؟
8: إذا كان تارك للصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، ولا يعرف الله طرفة عين، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك. قال العقيلي لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهوي الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فهذا لا يكفر الكفر الأكبر، لكنه على خطر عظيم، ويكون من الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. على الأم أن تجتهد في نصح ابنها وأن تنكر عليه، ويمكن أن تهجره أيضا إذا كان الهجر نافعا معه، لكن إذا كان من النوع القسم الأول الذي يؤدي للكفر هذا إن شاء الله العافية عليها أن تشتد في الإنكار عليه ولا تكلمه حتى يصلي. أما إذا كان من النوع الثاني فإنها تستمر أيضا في مناصحته وفي الإنكار عليه والدعاء له بالهداية.
7: نعم شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع يقول: حججت متمتعا أثناء الطواف في العمرة، حصل عندي شك هل هو الشوط الرابع أو الخامس، لكن غلب على ظني أنه الخامس وأكملت طوافي، وفي ذات الوقت كان عندي شك، فهل الطواف والحج صحيح وجزاكم الله خيرا؟
8: طوافك صحيح وحجك صحيح إن شاء الله، ولا تلتفت لهذه الشكوك، وأنت قد عملت بالمطلوب منك شرعا، فإن المطلوب أن تعمل بغلبة ظنك، وأمور العبادات مبنى على غلبة الظن، وأنت قد فعلت هذا، عملت بغلبة الظن فطوافك صحيح. وننصحك بألا تفكر في هذا الأمر، لأن التفكير في هذا الأمر قد يجر إلى الوسواس، فإن بعض الناس يكون عنده استعداد الوسواس وتقع مثل هذه الأمور فيشغل فكره فيها إلى أن يتحول الأمر إلى وسواس. فعلى ذلك نقول أخي الكريم طوافك صحيح، ولا تفكر في الأمر مرة أخرى حتى لا يتحول إلى وسواس.
7: نعم أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، هذا أحد المستمعين الكرام يقول: بالنسبة للصلاة في السفر، ما هي الفترة الإقامة المسموح بها للجمع والقصر للصلاة وجزاكم الله خيرا؟
8: إذا كان المسافر له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فله أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. أما إذا حدد المدة ولو على وجه التقريب فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، كم المدة التي إذا بقيها المسافر لا يترخص معها برخص السفر، وإذا بقي أقل منها ترخص. فمن أهل العلم من أطلق المدة وقال إنه إذا لم يجمع على الإقامة فيعتبر مسافرا، ولكن هذا القول محل نظر، ولذلك جماهير أهل العلم أعرضوا عنه، ولأنه يؤدي إلى أن أكثر الناس في وقتنا الحاضر أو أن كثيرا من الناس في وقتنا الحاضر أنهم مسافرون، يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون، وفي بعض البلدان تصل نسبة المقيمين إلى نسب كبيرة، فكيف يقال أن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون؟ هذا مما لا تأتي به الشريعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان في عرف الناس مسافرا فهو مسافر، وإذا كان مقيما فهو مقيم، ولكن العرف غير منضبط خاصة في وقتنا الحاضر اضطرب اضطرابا كبيرا. ولهذا لو سافر مجموعة من طلبة العلم فربما يختلفون في تحديد العرف، هل العرف أنهم مسافرون أو مقيمون؟ وذهب جماهير أهل العلم إلى التحديد بمدة على خلاف بينهم في تقدير هذه المدة، فمنهم من ذهب إلى 4 أيام، وعلى خلاف هل تدخل أيام الدخول والخروج وأعداد الصلوات، وهذا هو قول الجمهور. ومن أهل العلم من ذهب إلى التحديد 19 يوما، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد حكاه عن نفسه وعن من معه من الصحابة والتابعين، كما جاء في صحيح البخاري قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لكونه أصح ما ورد عن الصحابة في هذه المسألة، ولا شك أن الصحابة هم أعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس بلغة العرب، وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصح ما ورد عن الصحابة، والتحديد بتسعة عشر يوما. وعلى ذلك نقول إذا قام المسافر 19 يوما فأقل فإنه يترخص برخص السفر، وإذا زاد على ذلك بأن قام 20 يوما فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر.
7: نعم، شكر الله لكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا البرنامج المبارك.
8: اللهم آمين، وشكر الله لكم والفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
7: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل، معاطر الدعاء وأستقه وأجزله وأوفره لشيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي تولى مشكورا ماجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، على أمل بلقياكم إن شاء الله في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة.

أمرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق.

مشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.

من الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة النحل وتسمى سورة النعم، وهي مكية،

يخبر الله تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبرًا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة. ثم إن الله عز وجل نزه نفسه عن شرك المكذبين بالساعة وعبادتهم معه الأوثان والأنداد.

0: لا ينزل الملائكة بالوحي على أنبيائه ورسله الذين اصطفاهم لينذروا يوم التلاقي وليعلموا العباد أنه لا إله إلا هو فيتقي عقوبته من خالف أمره وعبد غيره.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي والسفلي وأن ذلك مخلوق بالحق والعدل لا للعبث، ثم نزه نفسه عن شرك من عبد الأصنام، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: ثم نبه الله عز وجل على خلق جنس الإنسان من نطفة ضعيفة مهينة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا.

0: تسرحون.
1: يمتن الله تعالى على عباده بما خلق لهم من الإبل والبقر والغنم، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع، من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون، ومن أولادها يأكلون، وبما جعل لهم فيها من الجمال والزينة حين يريحون، وقت رجوعها عشياً من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة، وأيضاً حين يسرحون ويبعثونها إلى المرعى. وتحمل

0: يخبر تعالى أن ما خلقه من الأنعام جعل فيه المنافع والمصالح للناس، ومن ذلك أنها تنقل لهم الأحمال الثقيلة إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة التي يعجزون عن نقلها وحملها إليها إلا بشق الأنفس. وبعد تعداد هذه النعم قال عز وجل: إن ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لرؤوف رحيم.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: يمتن الله تعالى على عباده بصنف آخر مما خلق، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة، وذلك أكبر المقاصد منها. ومن العلماء من استدل بهذه الآية على تحريم لحوم الخيل، لأن الله قرنها بالبغال والحمير وهي حرام، ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها. وقد روى الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل، وإلى ذلك صار جمهور العلماء.
1: وعلى

0: في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية، وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية النافعة، فشرع هنا في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه عز وجل، فبين منها ما يوصل إليه عز وجل فقال: وعلى الله قصد السبيل. والله عز وجل يبين طريق الهدى والضلالة، فمن سلك طريق الهدى وصل إلى الله. ولما أخبر الله تعالى أن ثم طرقاً تسلك إليه لا يوصل إليه منها إلا طريق الحق، وهي التي شرعها ورضيها، وما عداها فطرق مسدودة، والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: ومنها جائر، أي حائد مائل زائغ عن الحق. ثم أخبر الله تعالى أن ذلك كله صادر عن قدرته ومشيئته فقال: ولو شاء لهداكم أجمعين.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الفرقان.

0: فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
1: من وحي النبوة.
2: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم أمته يوم القيامة، حتى إنه يسبقهم إلى الحوض الذي خصه به الله سبحانه، ويأتيه المؤمنون فيشربون منه فلا يشعرون بعده بالعطش أبدا، ثم يأتي أناس يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفونه، فيبعدون عن الحوض ويمنعون من الوصول إليه، فيتساءل عن سبب منعهم، فيخبر أنهم غيروا وبدلوا بعده، فيؤكد النبي على بعدهم ومنع الملائكة لهم، وهؤلاء إما أنهم ممن ارتدوا عن الإسلام، وإما أنهم ممن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن، أو بدعة من اعتقاد القلب، فيعرض عنهم حتى يعاقبهم الله على جنايتهم، ثم يدخلون في شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته.
1: من وحي النبوة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة القمر.
1: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان. وأسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله

0: أكبر.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت.
1: من منبر الحرمين.
2: قد رسخ في الإسلام من آمن بالله فاستقام وتطهر وذكر وصلى وتصدق وصبر وتلى القرآن واتبع وادكر، فاستكمل الإيمان وملأ الميزان وأقام البرهان وأنار قلبه وأضاء دربه وأعتق نفسه وأرضى ربه، فما هي إلا أعمال تحصى فتوفى. وعليكم بالسنن الواضحات وإياكم والمحدثات، ومكب النيران حصائد اللسان، وكونوا عباد الله إخوانا. واعلم عبد الله أن منشور الولاية والحفظ والرعاية أن تكون محبوب الولي ومحل نظر العلي، فله تغرب واترع.

0: رأيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: من منبر الحرمين. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات، فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قيام الليل. في هدوء الليل حين يغفو الناس ينهض المؤمن ليرتقي بروحه ويقرب قلبه إلى ربه في صلاة قيام الليل. إنها ساعة سر بين العبد وربه، يسكب فيها الله الطمأنينة في القلب ويزيد الإيمان نورا في الروح، فهي من أعظم علامات الإيمان الصادق، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن فضائل قيام الليل مستمعينا الكرام أنه عبادة خالصة لله ترفع الدرجات وتقرب القلوب منه سبحانه، وهي سبب للسكينة والطمأنينة وتجديد الإيمان، كما أنه تدريب للنفس على الصبر والخشوع وتعويد للقلب على الانشغال بالخير، وهو شعار الصالحين ودأب المتقين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاء في السنة النبوية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى قالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بات لله قائما والناس نيام كان له أجر عظيم. ولتثبيت عادة قيام الليل في حياتنا يمكن البدء بركعتين قبل الفجر، ثم الزيادة تدريجية، وجعل الدعاء للنفس والأهل وللمسلمين عادة دائمة، مع استشعار قرب الله في كل ركعة وسجدة، والحرص على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قيام الليل مستمعين الكرام عبادة عظيمة، سر بينك وبين الله، تحمل لك نسائمها العليلة الراحة الروحية والبركات الدنيوية والأخروية. فانهض ولو بركعتين، وامنح قلبك فرصة أن يسكب الله فيه رحماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم؟

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم،

طمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ

أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم،

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة،

0: على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الروم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانه، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله، سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه، سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله، سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس، ولا إله إلا الله والله أكبر. يا رب سبحانك ربنا، ونعوذ بك من حر النار. سبحانك يا ذا الإنعام، سبحانك يا ذا الإكرام، خلق السماوات والأرض من إنعامك، واختلاف الليل والنهار من إكرامك، فكيف وحاشا لحكمتك وتدبيرك لو أن يومنا كان نهارا كله، أو كان ليلا كله، ولكنها يا خير من أحكم ودبر، آياتك المحكمة لا يتدبرها إلا أولي الألباب، ولا يعيها إلا ذوي الأفهام. فاجعلنا يا الله مع المتدبرين المتفكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانك يا متفضلا على كل مخلوقاتك، مع عزتك ورفعتك وغناك عنا، تذكر الذاكرين. سبحانك مع علوك وتعاليك، تتقرب إلى المتقربين. سبحانك مع عدلك وإحكامك، تطفئ سعير الخطايا بمنن المغفرة. مغفرة الذي لا تضره خطية ولا تنقصه عطية. فسبحانك أنت النور الهادئ البديع، أبدعت ما خلقت على غير مثال، وأحكمت هذا الكون بيد القدرة والكمال، ونشرت على مخلوقاتك آيات الجلال. فسبحانك يا ذا الإكرام، سبحانك يا ذا الجلال. إلهي أنت المنعم على عبادي والمتفضل على قصادي، اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنها سرها. اللهم ما أصبنا من خير فمن أفضالك، وإن غاب عنا علمها فأنت المنعم المتفضل في كل حال، وأنت صاحب الكرم والنوال، أنت الذي لا تحصى نعمه ولا نحصي ثناء عليه، فأنت أهل لكل ثناء وأحق بكل حق. اللهم لا ثقة إلا بك، وإن أيأستنا المعاصي ولا ملجأ لنا سواك، وإن أيأستنا الذنوب وطوبى لعبد أنعشه من الله حسن الخطاب وأرضاه من اليأس روح الكريم الوهاب، طوبى له وحسن مآب. إلهي إن قصرنا عن حمدك فعذرنا قصورنا عن الإحاطة بنعمائك، فأنت المنعم فوق كل المنعمين، وأنت المتفضل فوق كل المتفضلين. أظلتنا يا مولاي سحائب جود، فنعم الجواد أنت، وروتنا أنهار كرمك، فنعم الكريم أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وجعلتهم أهلا لعبادتك، وفتحت لهم المسالك إلى طاعتك، ونشرت عليهم

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد

وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة يونس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
4: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل يسأل معالي الشيخ: ما حكم المسبوق الذي قام ليقضي ما فاته فمر الإمام من أمامه مسرعا للخروج، هل صلاته صحيحة وهل على الإمام شيء؟
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا سؤال أخينا عن المأموم مسبوق قام يقضي فمر الإمام من أمامه مسرعا، هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لكن على كل حال يعني الإمام يعني كان ينبغي، وهو قدوة أسوة، كان ينبغي أن يلاحظ مثل هذا، لأنه لا يجوز تعمد المرور بين المصلي وسترته، بين المصلي وسترته، إلا إذا كان المسجد ضيق وليس له مخرج من هنا فأرجو لا حرج، لكن مهما كان يبقى الإمام قدوة أسوة، فلا ينبغي له أن يعني أن يتعمد، لأن أحيانا قد يرى الإمام في نفسه أنه له مزية عن غيره. هذا لا، في هذا الباب لا، لكن أحيانا قد يكون مسجد ضيق يعني والصفوف يعني مزدحمة ومتعصة جدا وخاصة من جهة القبلة، لكن مهما كان صلاتك صحيحة إن شاء الله. وكان إذا بالإمكان، لو كان بالإمكان أن ترده طيب، ولكن إذا مر مفاجأة أو كان سريعا، على كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله، والإمام ينبغي له أن يلاحظ مثل هذا، إلا إذا كان مضطرا أو كان يعني غافلا أو ساهيا أو نحو ذلك لكثرة انشغاله أو لأن الموضوع الذي ذهب له قد أهمه جدا. فعلى كل حال لعل له عذرا إن شاء الله، ولكن الصلاة صحيحة إن شاء الله.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. امرأة أرضعت طفلا 5 رضعات، فأصبح ابنا لها ولزوجها من الرضاع، فهل يجوز نسبته للزوج نسبا رسميا في الوثائق وبطاقة العائلة والميراث، أو أن الرضاع يثبت المحرمية فقط؟ وما الحكم إذا كان الأب الحقيقي مجهولا؟
4: جزاكم الله خيرا. نعم، الرضاع يثبت المحرمية فقط، وأنت قلت أن 5 رضعات، ما دام 5 رضعات فنعم محرمات، فإنها يعني تثبت المحرمية، بمعنى أنه تكون المرضعة أمه، وزوج المرضعة يكون أباه، فأباه من الرضاعة، وأولادهما إخوة له من الرضاعة، أولادهم بنين وبنات يكونوا إخوة له من الرضاعة، وهو أخوه من الرضاعة، لكن إخوانه هو لا، وأخواته لا علاقة. الراضع أو الرضيع هو الذي يعني يدخل على من من من من من رضع منهم، فمن رضع منهم هم إخوانه وأخواته، والمرضعة أمه وزوجها هو أبوه، لكن كما يعني ذكرتم أنه فقط في المحرمية، لكن في النسب لا، الزوج والإرث لا. ولا بطاقة العائلة، لا، إنما فهذه كلها ينبغي انتباه لها والحذر منها. فالرضاع فقط يثبت المحرمية، ولا يجوز أن ينسب لأبيه من الرضاعة الرسمية في الوثائق أو بطاقة العائلة أو الميراث. فكما قلنا الرضاع يثبت المحرمية فقط بين الطفل والمرضعة وزوجها وأبنائهما وبناتهما، فيصبح ابنا لهم في المحرمية والخلوة، ولا يثبت نسبا، ولا يجوز شرعا الحاق نسب الطفل ببطاقة العائلة الخاصة بالزوج بأن يقال هذا ابن فلان، لأن هذا تختلط به الإنساب، وهو لا يجوز على كل حال، وهو تزوير في الأوراق الرسمية. والميراث لا يرثه الطفل من الرضاع من زوج المرضعة، ولا يرث زوج المرضعة من الطفل الرضيع، فليس هناك توارث بينهما، سواء كان أبو الرضيع الحقيقي معلوما أو مجهولا، كل هذا ليس له تأثير، يعني سواء كان أبو الرضيع معروفا أو كان مجهولا، فإن كل هذا لا يعني ليس له تأثير في نسبة الرضيع إلى من رضع منهم، فإنه لا ينسب أبدا، إنما جزاهم الله خيرا أن يكفلوه، خاصة إذا كان مجهول الأب، أن يكفلوه جزاهم الله خيرا ويحسنوا إليه ويرعوه ويعلموه ويقوم على تعليمه وتربيته، هم لا شك أن مأجورون جدا وجزاهم الله خيرا. وقد يكون الرضاع هذا سبب لطيف جدا في أن بحيث يكون محرمية، بحيث أنه يكون من أهل البيت يدخل عليهم وعلى أخواته من الرضاعة وعلى إخوانه، فهذا جيد وهم مثابون. أما النسب لا، النسب والميراث فلا، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: من حج وعجز عن الهدي ماديا هل يصوم الأيام العشرة، وكيف يتم تقسيمها؟
4: نعم أحسنت. من عجز عن الهدي وهو متمتع أو قارن، لأن الهدي على المتمتع والقارن، أما من حج مفردا لا هدي عليه، من حج مفردا لا هدي عليه، الهدي على من حج متمتعا أو قارنا. فإذا عجز صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كما ذكر الله عز وجل، و3 الحج تكون قبل العيد، قد يصوم عرفة واليوم 8 واليوم 7 مثلا، أو إن شاء 6 و7 و8 مثلا، المهم بعد العمرة أو حتى من حال تلبسه بالإحرام، فإنه يجوز له أن يصوم 3 أيام. و7 تكون بعد الحج إذا رجع إلى أهله، ولو صامها بعد الحج في مكة لا معنى. وكذلك 3 أيام لو أخرها إلى إلى مع 7 بعد الحج أرجو لا حرج أيضا، وأيضا يصومها سواء متوالية أو متتابعة، يصومها متتابعة أو متفرقة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني وقد أشكل عليه: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا، ويسأل عن صفة حجة النبي.
4: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما ثبت في صحيح مسلم وفي غيره، حديث جابر وغيره، حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي، فإنه فقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. وأي واحد يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومع هذا الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل، لأن الرسول هو الذي نقل أصحابه إليه ولا ينقله من الفاضل المفضول، ولهذا قال: لولا أني سقت لهذا لجعلته عمره ولأحللت معكم. فهو تأسف على ما فعل، ولكن مهما كان سوق الهدي منعه من التحلل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والتمتع أفضل كما مفتى به، والإنساك 3 كما معلوم: القران والتمتع والإفراد، بأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم لعب الكيرم إذا كانت لا تلهي عن الصلاة وذكر الله؟
4: هذه الألعاب وأمثالها فعلا ما دام أنها لا تلهي وليس فيها عوض ومسابقات مالية، ولم يحصل بها إخلال بالواجبات الشرعية وكذلك مسؤوليات من حق الوالدين والأولاد ونحو ذلك، وضيع أوقات هو محتاج إليها، فأرجو لا حرج، ومن غير إسراف، ومن غير أيضا تجلب مشاحنات أو يعني فعلا خلاف أو أو أو, أو, أو يكون فيها سباب وفسوق، هذا كله لا يجوز. فإذا كانت تقود إلى مثل هذا فلا يجوز، وإلا الأصل فيها الحل ما دام أنها لا تصد عن ذكر الله عن الصلاة ولا عن الواجبات والمسؤوليات، وليس فيها مسابقة مالية، وليس بمعنى ليس فيها عوض للخاسر والكاسب إلى آخره. فإذا كانت كذلك فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، الأخت سمية عبد الله تسأل: ما حكم لبس عدسات العين الملونة للزينة أمام الزوج؟
4: أرجو لا حرج إن شاء الله، لا حرج، وخاصة إذا كانت لحاجة أيضا ولا مع الزينة، وأي لا تسبب ضررا وليس فيها غش أو خداع أو تدليس. ما فإذا كانت كذلك أرجو لا حرج، ما دام أنها سلمت من الغش أو الخداع أو التدليس أو تسبب ضرر أيضا، لأن بعضها قد يسبب ضرر أو حساسية، والعيون في هذا تختلف. وإلا أرجو الأصل أنه لا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هل من كلمة توجيهية فيما يتعلق بما نحن فيه من إجازة صيفية، وكما تعلم كذلك تكثر فيها أوقات الفراغ، وأيضا هو موسم لأغلب الأسر والعوائل للسفر والتنزه، فهل من كلمة توجيهية عامة؟ أحسن الله إليكم.
4: جزاكم الله خيرا. لا شك أن في التنبيه في مثل هذا يعني يحسن، ولا شك الإجازة الآن هي حق للإنسان، وخاصة بعد عمل مجهد سواء كان موظفا أو كان طالبا أو نحو ذلك، فهذه يعني لطيفة في في في في تنظيم الأوقات، وفي أيضا يعني كما يقال استجمام من أجل العودة إلى العمل بنشاط أكبر. ولكن ومع هذا ينبغي لا شك طبعا أن المسلم يحفظ وقته، وحينما نقول يحفظ وقته لا يعني أنه يكون كله جد، لا، إنما يكون محفوظا، وحتى في أوقات المرح والهذا فمطلوب، وأيضا الأسفار لا مانع منها وتكون يعني منضبطة. والمسلم الحمد لله بطبيعته يعني يعرف ما يجب عليه وما ينبغي أن يتجنبه، ولا سيما أيضا كما تفضلتم الأسر يعني والقائمون عليها، أولا حقهم أن يعني أن يحصلوا على إجازاتهم وأن يتمتعوا في إجازاتهم، وأن يعني يستفيدوا منها بما يفيد، والمتعة فيها أيضا كذلك أيضا مباحة أو مشروعة. لكن مهما كان يبقى يعني ملاحظة المطلوبات الشرعية والواجبات الشرعية، سواء في أداء الفرائض في أوقاتها والمطلوبات الشرعية في أوقاتها، ولزوم الحجاب بالنسبة لأخواتنا المسلمات والمكلفات، وأيضا حتى واللباس المحتشم سواء للرجال أو للنساء، من حيث أنه لا يكون يلبسون ملابس يعني التي يعني قد تكون إما للفساق أو لغير المسلمين، هذه ينبغي أن تجتنب. أما ما كان معتادا للجميع فهذا لا تشبه فيه. فهذه يعني أحيانا قد يعني في الإجازات وخاصة في الأسفار قد يتساهل بعض الناس، وهذا لا ينبغي، إنما يعني ينبغي أن المسلم يكون قدوة، المسلم ولله الحمد في انضباطه وفي يعني حيثما كان ينبغي أن يكون أسوة، وأن ينظر إليه غيره على أنه منضبط وأنه فعلا يلتزم بالآداب ويلتزم بالاحتشام ويلتزم بالأخلاق العالية. فكما قلنا يعني هذه أمور يعني يحسن وأؤكد على أن يكون يجتهد في الأخ المسلم والأخت المسلمة أن يكون قدوة، يكون قدوة في أفعالهم وفي سمتهم وحتى في يعني التزامهم بالتزامهم الشرعي وحتى أداء الفرائض. وأنتم تلاحظون أن الحمد لله أن المسلمين محل يعني إعجاب من غير المسلمين حينما يرون المسلمين ملتزمون، ما يرونهم ملتزمين بأحكام دينهم ومحافظتهم على الشعائر. فأعظم يعني وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل هو القدوة. وحينما أقول دعوة لا يعني أن كل أحد يكون هو يعني أو مكلف ومطلوب منه الدعوة، لا، إنما حينما يلتزم ويظهر بأخلاقه الإسلامية وبعاداته الطيبة الجميلة وبيعني آدابه، هذا كافي في أن يعني ينظر إلى أن ينظر إليه الآخرون بإعجاب، وبيعني بل قد يبعثهم هذا على التساؤل في في في حال يعني المسلم وانضباطه وحسن تربيته وحسن يعني تعامله مع الناس وتعامله حتى فيما بينهم من الأدب والنظام والتزام النظام ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ في كل هذا، ولا سيما أن طبيعة الإجازات وهذا حق أنها فيها يعني تساهل وهذا حق، وفيها يعني تحلل من بعض فعل القيود التي تكون عادة في الأمور النظامية أو في أوقات الجد، فأوقات يعني المرح وأوقات التنزه غير أوقات الجد، ولا يطلب فيها الأخ أن يكون أو الأخت أن تكون كما كانت في حالة الجد. هذا أمر معروف، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة المباركة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نورا على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.

أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: آية الكرسي أعظم آية، وتدبرها أولى ما يكون، وقد شرعت قراءتها في مواضع كثيرة، وحق لمن قرأها متدبرا متفقها أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان.
1: تدبر.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي النمل والقصص.

استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي النمل والقصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: مجالس السيرة.
2: مجالس السيرة،
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في مجلس من مجالس السيرة. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
11: مرحبا شيخ يوسف، حياكم الله.
10: لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر، وهذا هو ما عرضناه في حلقة مضت، اضطربت مكة اضطراب الريح العاصف، هاجت وماجت، أركان الجاهلية ترتج ارتجاج الشجرة حين تصيبها الصواعق. على إثر ذلك كانت ردة الفعل عنيفة لدرجة يعني نقلها لنا التاريخ، مؤلمة لأولئك النفر الذين كانوا لا يملكون إلا الصبر واليقين بما عند الله عز وجل والثبات والتضحية لهذا الدين. انقلنا لهذا المشهد دكتور ماجد في بعض من لوحاته التي حدثت لبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الثلة الذين حملوا هذا الدين.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حصل يا شيخ يوسف في تلك الحقبة في أوائل الدعوة الله عز وجل هو في الحقيقة شيء يثبت القلوب.
10: يثبت القلوب،
11: نعم. لماذا يثبت القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي من السماء ويصنع على عين الله تبارك وتعالى مذ 40 سنة، ومع هذا أمر بالنذارة وكانت سرا، ثم بعد ذلك أمر بالجهر وبدأ يلاقي العذاب هو أصحابه. أليس الله عز وجل قادر على أن يسلموا جميعا؟ أليس الله عز وجل قادر على أن يشل يد من تمتد أو من امتدت يده إلى أذية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل امتدت يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
10: اللهم صل وسلم.
11: الله قادر على ذلك كله، ولكن مع هذا كان يأتيهم البلاء لنعلم يقينا أن دين الله عز وجل لا بد فيه من التضحية، وأن خير البشر وخير القرون وهو القرن الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من العذاب، وأن نواميس الكون تقتضي أن يكون هناك أسباب يفعلها الإنسان ليرتقي لدرجة الأبرار والمتقين ومن يكون لهم شأن في المستقبل وفي التاريخ. لا يمكن أن يولد الإنسان هكذا، ويكون له شأن في التاريخ دون أن يقدم، دون أن يعمل، دون أن يضحي. أول شهيدة في الإسلام ذلك البيت الذي يحتضن سمية بنت خياط وياسر وابنهما عمار، كانوا في قريش ليس لهم وزن، لكن وزنهم ثقل حينما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبدأ أبو جهل يعذبهم ويسومهم سوء العذاب. سمية كانت امرأة كبيرة طاعنة في السن، لم يرحم كبرها، لم يرحم أنها امرأة، بل بدأ يعذبها ويعذبها ويعذب زوجها وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يريد منهم كلمة واحدة، أن يرتدوا عن دين الله وأن يبتعدوا عن هذا الدين ويتركوا ما عليه محمد ويرجعوا، ثم يكف عنهم العذاب. ومع ذلك لا يرجعون ولا يترددون في أن يظلوا ثابتين على دين الله تبارك وتعالى. فتأتي الطعنة الغادرة من أبي جهل فيطعنها في فرجها، فتكون أول شهيدة في الإسلام، تفيض روحها الطاهرة محتسبة ذلك عند الله تبارك وتعالى. وهذه الروح تخرج من هذه الأرض لتكون في السماء في جنة عرضها السماوات والأرض. هذه التضحية العظيمة تبعث لنا يا شيخ يوسف، لا لنقرأها فقط، بل حتى نعمل بها ونعلم أن هذا الدين له تضحيات. لا بد أن نصبر، لا بد أن يكون لنا شأن في هذا الدين. زوجها يأتيها أبو جهل ويطعنه كذلك ثم يموت، وتفيض روحه الطاهرة وينتقل إلى جوار ربه موحدا مؤمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت الآن الأحداث تكون ساخنة. هناك بلال أيضا يعذب، وهناك أيضا غيره، هناك خباب بن الأرت يعذب. يقول خباب، وكان عبدا، يقول خباب بن الأرت لما أسلمت كان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أطلبه ديني، فقال والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. انظر يحاصره في ماله ويريد ماله، قال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، محاولة استغلال كل شيء. هؤلاء الكبار، كبار في قدرهم وفي نسبهم وفي شرفهم وفي أموالهم، انظر وضعوا نصب أعينهم أن يحاربوا محمدا وأصحابه، حتى يأتي هذا العبد الفقير يقول أريد مالي، أنا أطلبك مالا، يقول لا أكفر محمد وأعطيك المال. يقول قلت والله لا أكفر، لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث، يعني يعطيه أمرا مستحيلا. فقال العاص فإني إن بعثت كان لي مال ثم مال وولد، فتأتيني فأقضيك.
12: من باب الاستهزاء
11: فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فلما رأى إصراره وتمسكه بدين الله بدأ يعذبه عذابا شديدا. يقول خباب لم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري ما اتقيت الأرض إلا بظهري. ويقول أيضا أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري.
12: لا إله إلا الله.
11: تعذيب تعذيب تعذيب تعذيب، والصحابة ثابتون صابرون لأنهم مؤمنون بهذه الرسالة. حينما يؤمن الإنسان بما يعتقد اعتقادا جازما أن هناك غاية يريد أن يصل إليها، فإن هذه العقبات في الطريق لا يراها شيئا، لأنه يعلم أن هناك موعد عظيم ينتظره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم مالا، لا يرجون من النبي صلى الله عليه وسلم مالا، لم يكن عنده مال، لا يرجون مناصب، ليس عنده مناصب يوزع عليه الصلاة والسلام، إنما عندهم الإيمان بالله وحده. لكن مع هذا ومع شدة ما يلاقيه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، جاء في أنفسهم وتسرب في أنفسهم لماذا لا نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ونشكو إليه الحال. يقول خباب بن الأرت ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. الصحابة الآن اشتد العذاب، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، وأن دعواته تصعد إلى السماء، وأن جبريل ينزل عليه. فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فماذا كان الجواب؟ فقاد عليه الصلاة والسلام وهو محمر وجهه. الكلام الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم مردة فعله كأنه يقول هذا الدين ليس بحاجة أحد، هذا الدين ليس بحاجتك، إذا كنت تريد ثمن ليس عندنا ثمن إلا الجنة، إما أن تقبل وتصبر ولا ذهب. قعد وهو محمر وجهه،
12: سبحان الله،
11: عليه الصلاة والسلام من طلبهم هذا،
12: اللهم صل وسلم،
11: مع أنه يرى عذابهم. فقال إن كان من قبلكم لا يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. كل هذا العذاب، عدد الصحابة قليل، وهؤلاء المشركون في زيادة قوة ومناعة، ويضربون بيد من حديد على هؤلاء الضعفة. سمية قتلت وزوجها قتل، وبلال يبكي ويوضع الحجر على صدره، وخباب بن الأرد توقد النار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالواثق بوعد ربه، المؤمن بأن هذا الدين سينتصر، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه.
10: هذا الكلام في تلك
11: في شدة اللحظة. البلاء في شدة البلاء يا شيخ يوسف يبعث هذا الأمل. الصحابة يسمعون هذا الكلام ويلتفتون حولهم ويرون المعذبين، ولكنهم يعلمون أنه الصادق عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكلام وحي من الله. وكان انتشر الإسلام، وفي الحديث الآخر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. وكان بلغ هذا الدين، وصل إلى أقاصي الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، بل إن هذا الدين دخل بعض البيوتات لا بالسيف ولا بالقوة، دخلها بمعاملة أهلها من التجار وغيرهم. أناس سمعوا الأذان فآمنوا، سمعوا كتاب الله فآمنوا، تغلغل إلى قلوبهم ودخل إلى نفوسهم فآمنوا، ثم انتشر دين الله عز وجل. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، كأنه يقول لهم: أنتم ستحملون هذه الرسالة، لابد أن تصبروا، لابد أن تكونوا مثالا يحتذى به كما كان قبلكم، حينما كان الواحد منهم يمشط بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على مفرق رأسه، ومع هذا يقال له ارجع عن دينك فلا يرجع. إنهم من اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان لابد أن يكونوا كالجبال صبرا وثباتا وقوة وتحملا لدين الله تبارك وتعالى، ليقتدي بهم الدعاة إلى الله ويتحملوا ويصبروا، يقتدي بهم الأباء في دعوة أبنائهم وفي إيقاظهم للصلوات وتحملهم لذلك، تقتدي بهم الأمهات حينما تعالج أبنائها في نصحهم وتوجيههم ولا تيأس وتصبر، وكذلك المعلمين والمعلمات وكل من له. نعم، يصطبر الإنسان، يصطبر في الدعوة، يصطبر في الأمر والدعوة والأمر بالصلاة، يصطبر في كل شؤون حياته التي فيها خير الدنيا والآخرة.
10: وإذا وإن خارت قواه أو تضعضعت فليتذكر هذه الأمثلة.
11: نعم.
10: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما تفضلتم تثبت الإنسان. التحديات التي أمامنا مقارنة يعني في تربية الأبناء أو في غيرها من شؤون أو حتى مجاهدة النفس.
11: نعم صحيح.
10: في إصلاح النفس واستقامتها على دين الله عز وجل تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى نظر إلى الآخرة والنظر إلى الجنة وإلى النار وتذكير النفس بهذا المصير وبهذه الغاية العظيمة. لا يكون ذلك إلا يعني جزء مما يصبر النفس ويعينها هو النظر إلى هذه التضحيات التي قدمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من تضحية. حين تنظر إلى ما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل أيضا بنظرك إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله.
11: الله أكبر.
10: ومع ذلك اتهم بالجنون، اتهم بأنه ساحر، اتهم بما اتهم به مع مكانته فيهم ومعرفتهم له، ومع ذلك لاقى ما لقى، بل إنه يعني حدث له من الإيذاء الجسدي ما حدث. لابد من عرض هذا في مقابل أيضا ما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11: لا شك يا شيخ يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وقال أوذيت في الله عليه الصلاة والسلام، وصبر لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام.
10: اللهم صل وسلم.
11: لما يرون قدوتهم عليه الصلاة والسلام وهو من هو، هو الصادق الأمين الحظي عندهم، ومع هذا كان يؤذى ويصبر، وكان يوضع سل الجزور على ظهره ويصبر، كان عليه الصلاة والسلام يوضع الشوك في طريقه ويصبر، تدمى عقباه عليه الصلاة والسلام ويصبر.
10: الله أكبر.
11: هو إمام الصابرين، لأن الله عز وجل أراد له أن يحمل هذه الرسالة، فلذا اصطفاه من البشر عليه الصلاة والسلام. وصبره عليه الصلاة والسلام مدرسة لنا جميعا، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، ومع هذا أوذي عليه الصلاة والسلام وصبر. سيأتي معنا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجروا إلى الحبشة بدأت كفار قريش تصب أذاها على من بقي، وهم من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة الذين لم يستطيعوا الهجرة. أي نعم.
10: في المقابل سنجد أيضا من ردة الفعل على هذه الدعوة الجهرية محاولة الحيلولة بين وصول هذه الدعوة إلى غيرهم من الناس، حين يصد العرب التي تأتي إلى مكة حاجة أو في تجارة أو في غيرها، هناك من الصد ما حدث أيضا نكالا لهذه الدعوة وحربا لها. لا شك أنه أيضا هذه أحد التحديات الكبيرة التي واجهها الدعاة إلى الله عز وجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. في مقابل ذلك أيضا المجادلة وطرح الأسئلة التعجيزية، طلب الآيات، طلبهم أن يلقى عليه كنز أو جنة أو أن يأتي بملك أو أن يرقى في السماء أو يبعث ما مضى من الآباء، كل هذه من محاولة التعجيز لهذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك سار الركب على كل هذا الضغوطات التي والتحديات التي واجهوها.
11: نعم، وهذا ترى من رحمة الله، لأن لو كانت هناك آية نزلت عليها فلم يؤمنوا بها لهلكوا كما كان في الأمم السابقة، ولكنهم عرفوا ما هي الآية وتيقنوا ما هي، والمعجزة ما هي؟ هي القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون يقينا أنه ليس من قول البشر. فلذا تحداهم الله عز وجل في بادئ الأمر أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بمثله أي بمثل القرآن كاملا وعجزوا، ثم تحداهم بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم بسورة وأيضا عجزوا، مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة. فلذا صار القرآن هو المعجزة الخالدة، وما من نبي إلا جاء بشيء يبرع فيه قومه. موسى عليه السلام حينما بعث كان في قوم يتقنون السحر، وكان هو الرائج في ذاك الزمن، فجاء الله عز وجل بآية يعلم السحرة أنها ليست سحرا ولا يستطيع السحر، لأن السحر تخيل. بينما موسى جاء بحية تسعى حقيقية، تنقرب العصا إلى حية وتخرج يده بيضاء من غير سوء. ثم لما جاء عيسى عليه السلام جاء في زمن برع فيه الأطباء براعة عظيمة، فجاء بشيء لا يستطيعه الأطباء، لا يمكن للطبيب أن يحيي ميتا، فكان عيسى يحيي الميت بأمر الله تبارك وتعالى. كانوا لا يستطيعون أن يبرئوا الأكمه والأبرص، وكان عيسى بأمر الله يبرئ الأكمه والأبرص. ثم جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بآية لقوم كانوا يتفاخرون بالفصيح الكلام وبالشعر وبالنثر، ويعقدون اجتماعات في ذلك في مجنة وعكاظ وغيرها، ثم جاء بكلام علموا أنه ليس بكلام البشر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة، سورة واحدة، التحدي جاء بسورة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة، حتى لو أرادوا فيها مناكفة محمد، لكنهم يعلمون أنه لو جاءوا بسورة صارت أضحوكة، لأن في مقابل كلام الله تبارك وتعالى.
10: الله أكبر، الله أكبر. أيضا مما يعني يمكن الوقوف عنده لما اشتد البلاء أن رحمة الله عز وجل تأتي لأولئك المؤمنين ببصيص أمل، ويفتح لهم فرصة أن يخرجوا من هذه الديار التي عذبوا فيها وابتلوا فيها بالاضطهاد، الهجرة الأولى. دكتور
11: نعم، كما تفضلتم شيخ يوسف، لما اشتد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
10: اللهم صل
11: وصار أهل مكة يتفننون في تعذيبهم وأذيتهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بالبقاء، أن يبقى في مكة، والصحابة كذلك، ولكنه يتألم لتألم هؤلاء الضعفة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. هنا جاء الفرج، بصيص الأمل يخرج حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. لكن إلى أين؟ جاءت الهجرة إلى بلد ما كان أحد يتخيل أن يذهب إليه أحد من هؤلاء، إنها الحبشة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لملك الحبشة، هذا الوصف عظيم جدا، قال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أنه نصراني لكنه كان يعظم النصرانية ويخشى من الظلم فلا يظلم عنده أحد، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبعث رسالة ولم يبعث شيئا معه أو هدايا، لكنه يعلم أن هذا الرجل عادل، وأن الصحابة حينما يذهبون إليه لن يظلموا هناك. فلذا لما ضاقت مكة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله عز وجل وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى أن يذهبوا إلى ذلك الملك العادل النجاشي. والنجاشي مات مسلما. ما دليل ذلك؟
10: صلاة النبي
11: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حينما جاءه الوحي يخبره، لم يأتي أحد، فقام في صحابته رضي الله عنهم وأخبره أنه مات الملك الصالح وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم كان يحمل الصليب على صدره، كان يحمل الصليب على صدره، ومع هذا ذهبوا إليه، بقوا هناك وذهبت عنهم أذية قريش، مع أن قريشا حاولت استرجاعهم وأرسلت لهم الداهية، داهية العرب عمرو بن العاص، وحاول أن يغير صدر النجاشي عليهم، وذكر له أنهم كانوا يسبون مريم وعيسى، فسمع القرآن وتأثر به وقال إن هذا وما جاء به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة، والله لا يؤذون عندي ولا يخرجون. فبقوا عند النجاشي حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وما جاءوه إلا في المدينة حينما ذهب عليه الصلاة والسلام عند الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم،
10: رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث الحقيقة لا يمل عن هذه السيرة العطرة، وبالذات في هذه الحقبة التي لاقى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من أذى، قائمة طويلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل ياسر، خباب بن أرد، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه الذي ضربه الكفار حتى أغمي عليه من شدة الضرب، عامر بن فهيرة كان يعذب حتى يفقد وعيه فلا يدري ما يقول، تخيل رجل يضرب يضرب حتى يذهب وعيه لدرجة أنه يتكلم بما لا يعي. أبو فكية رضي الله تعالى عنه اسمه أفلح كانوا يشدون برجله الحبل يسحبونه ثم يجرونه على الأرض ليفتنوه عن دينه، ومع ذلك يصبر رضي الله تعالى عنه. من شريك تعذب تترك في الشمس المحرقة حتى يذهب سمعها وبصرها، أمثلة كثيرة كما يعني تفضلتم، الله يجزاكم خير دكتور ماجد. خلاصتها لنا التي نستضيء بها نحن من هذه السيرة النيرة أن الصبر لا يمكن لإيمان أن يمضي بدون صبر.
11: الله أكبر، إنما النصر مع الصبر،
10: إنما النصر مع الصبر. والإيمان الصبر بمثابة الرأس للإيمان.
11: الله أكبر،
10: لا يمكن أن ترى جسدا بدون رأس، ولا يمكن أن ترى إيمانا بلا صبر.
11: الله أكبر،
10: فالصبر والاستبار لله عز وجل مآله إلى الرفعة العظيمة عند الله.
11: الصبر ضياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، يضيء الطريق أمامك.
10: ولو لم يأتنا من درس هذا المجلس إلا هذا لكفى به تذكيرا وإحياء لهذه الخصلة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعيذنا من شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقنا العافية، وأن يستر علينا في ديننا وفي دنيانا وفي أخرانا. اللهم آمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض لهذه المشاهد من مشاهد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
8: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 في التعليق على عمدة الأحكام، وقد وصل بنا التعليق أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 3 في كتاب التشهد من كتاب الصلاة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستعاذة من 4: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأراد المؤلف بيان مشروعية الاستعاذة من هذه 4 بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وذلك أعم من كون هذه الاستعاذة واجبة أو مستحبة كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هكذا أورد المؤلف رحمه الله الحديث بلفظه المتفق عليه ثم بلفظ مسلم، وفائدة ذلك أن الرواية المتفق عليها تحكي السنة الفعلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بكذا، أما لفظ مسلم فهو يحكي السنة القولية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد الحديث، فثبت هذا الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. وفائدة ثانية أن لفظ مسلم جاء بقوله: إذا تشهد أحدكم الحديث، وفي هذا بيان أن هذا الدعاء محله بعد التشهد الأخير، وسيأتي لماذا خصصناه بالأخير دون الأول. وفائدة ثالثة أن لفظ مسلم فيه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بصيغة الأمر، ففيه دلالة لمن قال بوجوب هذه الاستعاذة بعد التشهد. وسأوجز الحديث عن ألفاظ الحديث قبل أن أتكلم عن حكم هذه الاستعاذة، مع التأكيد على أهمية هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاستعاذة بالله من هذه الأمور العظيمة، ومن حافظ عليها في صلواته كلها فإنه يرجى أن الله سبحانه وتعالى يعيذه، لأن تكرارها في كل الصلوات هو من الإلحاح في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، والملح قريب من الإجابة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، قدمت غير مرة أن كان تفيد المداومة على الفعل الذي تدخل عليه أو الكثرة، وهنا والله أعلم تفيد المداومة المستمرة. وقوله في صلاته هذا عام يشمل الصلاة كلها، لكن لفظ مسلم أفاد أن ذلك بعد التشهد. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وليعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، عام في التشهد الأول والأخير معا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. هنا في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله قواعد من العلم، فهو يقرر تعليقا على لفظ مسلم أن اللفظ عام، وذلك يقتضي أن دعاء الاستعاذة هذا يقال في التشهد الأول كما يقال في التشهد الأخير، ثم يستدرك ذلك بأنه اشتهر عند الفقهاء التخفيف في التشهد الأول، ومن لازم ذلك أن يكتفى بالتشهد دون الاستعاذة، ثم يرجع إلى عموم لفظ مسلم ويقول إنه باق على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وهذا الدليل لا بد أن يكون صحيحا. قلت الدليل الذي طالب به ابن دقيق العيد رحمه الله موجود، وهو في صحيح مسلم، فقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد قال: وحدثني زهير ابن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثني محمد ابن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ثم وجدت ابن الملقن رحمه الله قد عقب على ذلك بقوله: وقد علمت أيها الناظر ورود النص المخصص لذلك وصحته، والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، عذاب القبر وعذاب النار معروفان، أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم ووالدينا وأهلينا والمسلمين من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال ابن دقيق العيد: في الحديث إثبات عذاب القبر، وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به واجب. قلت: قد ورد في القرآن الكريم ما يدل على عذاب القبر أيضا، مثل قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، ومثل قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هو عذاب القبر، ثم بين وجه هذا القول. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فتنة المحيا والممات، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فتنة المسيح الدجال، فتنته صده الناس عن دين الله بما يأتي به من أسباب الفتنة. سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها. وسمي دجالا لكثرة دجله، والدجل الكذب والتمويه. وهذا الحديث حري بالمسلم أن يعتني به وأن يحافظ عليه لما فيه من الاستعاذة من أمور عظيمة. أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو عن أربعة. قلت: وبناء على هذا نقلوا عن طاووس القول بوجوب هذه الاستعاذة في الصلاة، خلافا لقول الجمهور القائل بالاستحباب. ورأى بعض أهل العلم أن هذا القول لا يدل على أن طاووس يرى الوجوب، وإنما هو على سبيل التعليم والتأكيد. قال القرطبي في المفهم: ويحتمل أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظا عليه، لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها. والقول بالاستحباب وهو قول الجمهور خلافا للظاهرية، قال في الفروع: والتعوذ ندب، وفاقا من الأئمة الأربعة. وعن الإمام أحمد رواية أنه واجب، فيعيد تارك الدعاء عمدا، فلم تنفرد الظاهرية بالقول بالوجوب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الحجر.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا

فيعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الحجر.
1: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات FM مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات FM.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأنفال والتوبة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأنفال والتوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: حلقة النور
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
5: تقدم حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
5: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور.
5: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
7: تنفيذ
8: خالد بن إبراهيم الجربوع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب، وطريقتنا في كل حلقة أن نقرأ هذه الآيات، ثم يردد معي الطلاب هذه الآيات، وبعد ذلك تنبيهات يسيرة، ثم نستمع لتلاوات الطلاب في آخر الحلقة. قبل أن نبدأ المنهج في هذا اليوم وتلاوتنا، يعرف الطلاب بأسمائهم.
10: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشثري.
11: عبد الله سعد عبد الله دراهم.
12: نواف بندر عثمان الزاحم.
9: حياكم الله جميعا. اليوم المنهج إن شاء الله تعالى سيكون من سورة النصر. أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
13: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره.
0: ما هي فسبح؟ فسبح.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره.
0: واستغفره.
1: واستغفره.
0: إنه كان توابا.
1: إنه كان توابا.
0: طيب بارك الله فيكم جميعا. في الآية الأولى في قوله تعالى إذا جاء نصر الله، هنا عندنا مد متصل ويسمى المد الواجب ومقداره 4 حركات، فتمده مدا طويلا فتقرأ إذا جاء، إذا جاء نصر الله والفتح. اتفضل يا نواف. إذا جاء،
2: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: أحسنت يا نواف. طيب في قوله تعالى ورأيت الناس، النون والميم المشددة إذا أتت في القرآن الكريم دائما يكون الحكم فيها غنة بمقدار 2 حركات، فتقرأ ورأيت الناس، الناس، ما تقرأ ورأيت الناس يدخلون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كذلك عندنا الدال في يدخلون، قلنا عنها أن هذا الحكم حرف الدال إذا أتى ساكنا سواء في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيه القلقلة، فيقرأ يدخلون، يدخلون، ليست يدخلون، يد، يدخلون في دين الله أفواجا. طيب قال فسبح بحمد ربك واستغفر، ننتبه هنا إلى كسرة الباء، فما تقرأ فسبح، فسبح، فسبح، واضح؟ فسبح بحمد ربك واستغفر مثلها، ليست واستغفره، واستغفر، لابد أن تكسر الفاء وترقق الراء، واستغفر، إنه كان توابا. طيب الآن نستمع لتلاواتكم، نبدأ بإبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم، تفضل يا عبد الله.

0: الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: زد الغنة في
0: إنه كان توابا.
1: أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: حرف الصاد، نصر الله والفتح، ليست نصر، نصر الله والفتح. أعدها. إذا جاء
2: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر.
1: طيب اسمعها، واستغفر. ممتاز.
2: إنه كان توابا.
1: طيب زد الغنة في إنه كان.
2: إنه كان توابا.
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا، نواف وعبد الله وإبراهيم. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك لي

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يوسف.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: للقرآن العظيم تأثير عجيب في نفوس سامعيه، وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا من سادات قريش وكان معارضا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم استأذن قومه في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كي يفاوضه في أمر دعوته، فكان مما قال له: يا ابن أخي، إنك إن كنت إنما تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيطان لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إلى آخر ما قال. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة منصتا وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، فلما سمع هذه الآية قفز وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم، إلا سكت. هذا دليل على تأثير القرآن على نفوس سامعيه. لم يستطع هذا الرجل أن يتمالك نفسه حينما سمع تلك الآية إلا أن يناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم أن يسكت.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم

لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد. وكذلك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي آل عمران والنساء.

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سورتي آل عمران والنساء.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها

خلفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره